0: روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهاري
2: كل الحاني احبه، لان مفيش لحن شعرت ان انا ما احبوش او ما كانش منسق واكرهه.

0: خديك ناعمين يضجان بالسنا.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبائهم. ليش؟ لأن يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: يخلي لنا اياك يا رب.
1: يا عصفورة النهار
2: كل ألحاني أحبها، لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش مناسب وأكره.

0: يعني خديك ناعمين يا بالجانب السنا.
1: انا اتذكر ايام الابناء يطلعون على سيره ابا، ليش لم يشوفون شيء اخر حتى على حرفه ابي.
2: الهي قل لي من خلا من خطيئه، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

نجم الضوء على دروبك، لو رديت بذاك اسمك وطيوبك، لطلع لك نجم الضوء على دروبك، جنة وفوق الجنة تخف ربوبك، جنة وفوق الجنة تخف ربوبك.

مضوا على دروبك لو رديت بذاك اسمك وطيوبك لطلع لك نجم الضوء على دروبك جنة وفوق الجنة تخضر قلوبك جنة وفوق الجنة تخضر قلوبك أنا وياك وما حد مني فوقك يوم ما أشوفك يوم ما أشوفك ما أريد عيوني يوم ما أشوفك ما أريد عيوني يا عيوني.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
5: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

المرق الحلو سألنا ومننا وكتر الحكي تعبنا وذبنا وزادت الجروح وشكينا وهلنا.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أجمل صباح نهديه لكم مستمعينا الكرام من البصرة في ختام هذا المشوار الإذاعي الأسبوعي الممتع من برنامجكم المجلة الصباحية على هوا راديو التايمز سكوير، ونصل معكم إلى نهاية أسبوعنا بحيوية وأمل لنقدم لكم فقرات جديدة تهم حياتكم اليومية وتساعدكم على تنظيم أعمالكم والتحضير لعطلة نهاية أسبوع مريحة ومثمرة. رح أكون معكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار، أهلا بكم ومرحبا.

حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم مرة أخرى. أهلا بكل مستمعينا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان. تقدرون تحملون تطبيق راديو تايم سكوير على تليفوناتكم على الآيفون والأندرويد أيضا، وتكتبون بالبحث راديو تايم سكوير راح تحملون التطبيق وتسمعون على مدار الساعة. أيضا صفحاتنا في التواصل الاجتماعي، أهلا بكم ومرحبا مستمعينا. نبدأ البرنامج بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطا للأمطار وانخفاضا في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن الطقس هذا اليوم الخميس سيكون غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية، مع تساقط زخات مطر خفيفة الشدة تكون رعدية أحيانا في أماكن متفرقة منهما، وغائما جزئيا في المنطقة الجنوبية، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نهارا في المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى 35 كيلومتر في الساعة، مسببة تصاعد غبار محلي خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد.

تابع البيان أن درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم في بغداد ستكون 40، في ذي قار والمثنى والبصرة 41، وميسان 42. أيضا مستمعينا الكرام، أضاف إلى أن طقس يوم غد الجمعة بإذنه تعالى سيكون الطقس غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية، مع تساقط زخات مطر خفيفة الشدة تكون رعدية أحيانا في أماكن متفرقة منهما، وصحوا مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، وفرصة لزخات مطر خفيفة في أقسامها الغربية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلا بالمنطقة الشمالية. مستمعينا، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم صباحا سعيدا.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. حددت مديرية المرور العامة موعد تسجيل الدراجات النارية المستوردة بصورة شرعية والمشترات عن طريق المزاد، فيما أكلت فرض غرامة مالية قدرها 100,000 دينار على المخالفين الذين لا يلتزمون بالمدة المحددة للتسجيل. وقال مدير قسم الإعلام والعلاقات العامة في المديرية أن مديرية المرور العامة منحت فرصة لأصحاب الدراجات النارية الداخلة بصورة شرعية إلى العراق وتحمل أوراقا جمركية وكذلك الدراجات التي تم شراؤها عن مزاد أو طريق المزاد مهلة مدتها 90 يوما تبدأ بتاريخ 18/10 ولغاية تاريخ 22/2/2027 لتسجيل الدراجات. ودعا أصحاب الدراجات إلى مراجعة مواقع التسجيل بغرض إكمال معاملة تسجيل دراجاتهم وفق الأصول والقوانين المرورية. وأكد أن المخالفين من أصحاب الدراجات ولم يلتزموا بالمدة المقررة لتسجيل دراجاتهم ستفرض عليهم غرامة مالية قدرها 100,000 دينار استنادا لأحكام المادة 25 من قانون المرور النافذ.

فحص نظام التهوية والتكييف في السيارة وتنظيف الفلاتر بانتظام خطوة أساسية لضمان بيئة صحية أثناء القيادة. تراكم الغبار والبكتيريا داخل أنابيب التكييف يسبب روائح كريهة ويضر بسلامة الجهاز التنفسي للسائق والركاب في الشوارع المزدحمة. الصيانة الدورية للبث الهوائي تضمن تبريدا كفوءا وأيضا تقلل من إجهاد المحرك وتوفر أجواء مريحة ومطمئنة داخل المركبة خلال التنقلات الصباحية والمسائية.

يعتبر الإسراف في تناول المخللات والأطعمة الغنية بالأملاح الزائدة في الوجبات سبباً مباشراً لارتفاع ضغط الدم وحبس السوائل داخل الجسم. هناك كثير من الأشخاص يحبون الطرش هواي، وأيضاً الصوديوم العالي رح يجهد وظائف الكلى ويصنع الشعور بالعطش الشديد والإرهاق البدني خلال النهار. لذلك الاستعاضة عن الموالح بالتوابل الأعشاب الطبيعية كالليمون والكمون يحافظ على توازن الأملاح ويدعم صحة الشرايين والقلب ويمنحك حيوية فائقة طوال اليوم.

كتابة وتقفيل الملخص الأسبوعي للمهام قبل مغادرة مكتب العمل أسلوبا ذكيا لإغلاق ملفات الأسبوع بجهد منظم، لذلك ترك التقارير والواجبات مفتوحة يسبب القلق الذهني ويمنعك من الاسترخاء الكامل خلال العطلة الأسبوعية، وأيضا تخصيص الساعات الأخيرة لترتيب الأوراق وتحديد أولويات الأسبوع القادم راح يضمن لك خروجا ذهنيا وهادئا، وأيضا يعني يهيئ ذهنك لاستقبال الإجازة بمرونة وراحة تامة. في كثير من الأشخاص يقول لك والله هذا الموضوع مثلا خلي على الأسبوع الجاي، خلي على اليوم الأحد، خلي كذا، هذه تفاصيل ممكن ترهق العقل خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع.

الحرص على التجمع حول مائدة الغداء نهاية الأسبوع دون هواتف في تقوية التماسك الأسري ونشر الدفء في البيت وتبادل الأحاديث البسيطة والاستماع لتجارب الأبناء. هذا الموضوع راح يكون من الأمور المهمة ويزيل التوتر المتراكم من أيام العمل والدراسة. تخصيص هذه الأوقات الدافئة راح يخلق بيئة قائمة على الاحتواء والاهتمام ويصنع ذكريات سعيدة تعزز ثقة الأبناء بأنفسهم وبأسرتهم.

كم. حياكم الله مستمعينا الكرام، وإلى هذا الخبر المحلي، أكد مستشار وزارة التجارة امتلاك العراق خزينا غذائيا يبلغ 5 ملايين طن يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين، لافتا إلى أن وزارة التجارة تراقب السوق وهناك عقوبات قانونية تصل إلى السجن 2 سنة بحق التجار المتلاعبين بالأسعار. وقال أن الوجبة التي أطلقت تأتي ضمن سلة غذائية متكاملة تشمل أكثر من 41 مليون مواطن، فضلا عن العوائل المشمولة بالرعاية الاجتماعية. وأضاف أن الجانب الآخر من مهمة الوزارة يتمثل في متابعة السوق ومراقبته، وأيضا من خلال التوعية والتنسيق مع الجهات الأمنية، لا سيما جهاز الأمن الوطني ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة، مشيرا إلى ملاحظة تحسين أو تحسن في الأسواق مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 2 يومين. وأوضح أن الفرق الرقابية التابعة للوزارة تتابع الأسعار وتدققها في الأسواق، وبينما أيضا هناك بناء على الأسعار المسجلة وتتخذ الإجراءات اللازمة سواء بإطلاق السلة الغذائية وضخ المواد الغذائية في الأسواق أو بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير المواد عبر منافذ الهايبر ماركت. أيضا تابع إلى أن الوزارة تمكنت خلال 2 أو 3 الماضية من السيطرة على الوضع الغذائي نتيجة امتلاك خزين كبير من المواد الغذائية، مبينا أن الخزين يبلغ 5 ملايين طن، إلى جانب توفير ما بين 4 إلى 5 مواد غذائية متكاملة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هو راديو التايمز سكوير، وأيضا تحياتنا لكل من يسمعنا على تطبيقات الهاتف المحمول وأيضا الاف ام وين ما تكونون. أيضا لازلنا في فقراتنا لهذا الصباح، فننتقل إلى موضوع يتحدث عن إفشاء أسرار البيوت على المنصات الرقمية بين التسويق وحرمة الأسرة. تفاصيل أكثر راح نستمع لها بصوت الزميلة لبنى الفضل. نستمع معا ولنا عودة، كونوا معنا.
1: إفشاء أسرار البيوت على المنصات الرقمية بين التسويق وحرمة الأسرة. في ظل طغيان منصات التواصل الاجتماعي والشغف المتزايد بصناعة المحتوى الرقمي، تبرز ظاهرة اجتماعية ونفسية أثارت جدلاً واسعاً ونقاشات حادة داخل الأوساط الأسرية والمجتمعية اليوم. وتتمثل هذه الظاهرة في عرض تفاصيل الحياة الزوجية والأسرية أمام الجمهور والمتابعين، فلم تعد جدران البيوت كما كانت في السابق سفيراً للخصوصية والستر، بل تحولت الكثير من التفاصيل اليومية والخلافات الداخلية واللحظات العائلية الخاصة إلى مواد صريحة ينشرها البعض حثيثاً طلباً للمشاهدات والتفاعل والمكاسب المادية والإعلانية. يرى الفريق المدافع عن هذا النمط من التوثيق المفتوح أن صناعة المحتوى اليومي والتشارك الأسري على المنصات الرقمية تعد نوعاً من العفوية ووسيلة للتواصل مع المجتمع ومصدراً مشروعاً للرزق في ظل الاقتصاد الرقمي الجديد. ويؤكد هؤلاء أن مشاركة التجارب الأسرية الناجحة قد تمنح المتابعين أفكاراً إيجابية وتفتح آفاقاً جديدة للتواصل الإنساني. وفي المقابل يرى فريق واسع من الخبراء والباحثين الاجتماعيين أن هذا السلوك يشكل انتهاكاً صارخاً لحرمة الأسرة وهيبتها، ويجعل العلاقات الإنسانية السامية مجرد سلعة استهلاكية تعرض للبيع والمقايضة، مما يعرض البيوت للحسد وتفكك الروابط واهتزاز الثقة بين أفراد العائلة الواحدة. إن المتأمل في أبعاد هذه القضية يجد أن السعي المحموم وراء إرضاء الجمهور وصناعة الترند يجبر العائلات على تمثيل أدوار مثالية غير حقيقية، مما يشكل ضغطاً نفسياً رهيباً على الأبناء والشركاء. وتزداد الخطورة عندما يتم إقحام الأطفال الصغار في هذا العالم الاستعراضي وسلب براءتهم وخصوصيتهم دون إدراك منهم للتبعات المستقبلية على سلامتهم النفسية والاجتماعية. فالبيوت القوية هي البيوت التي تحتفظ بوقارها وسرها بعيداً عن أضواء الشاشات المجهدة. فأين تقف الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وصناعة المحتوى الرقمي وبين الحفاظ على حرمة الأسرة وخصوصيتها؟ وكيف نربي أجيالنا على احترام قدسية البيوت والابتعاد عن الاستعراض التجاري بعواطفهم وعلاقاتهم؟

نعم مستمعينا الكرام، يعني هذه الظاهرة إفشاء الأسرار البيوت واستعراض التفاصيل للحياة الزوجية على منصات التواصل الاجتماعي يعني صارت من الظواهر المثيرة للجدل في عصرنا الحالي، وهي أيضا يعني تمثل تقاطعا معقدا بين رغبة التوثيق والتربح التسويق يعني وبين القيم والأخلاق والحرمة الحياة الخاصة. وهذا يعني الموضوع على كثير من الدوافع والأسباب مستمعين الكرام، ما وراء الشاشة يعني شنو التسويق وجني الأرباح، المحتوى الرائج، يعني هذه التفاصيل اللي لها علاقة بالترند والتسويق والأشياء الحديثة اللي يعني طرأت بشكل سريع في التواصل الاجتماعي. فيعني الكثير ممكن انه يدرك من يعني صناع المحتوى انه الحياة الشخصية وتفاصيلها المثيرة هاي تحقق يعني نسب مشاهدات وتفاعل عالي جدا يعني غير متوقع، وايضا هذا بالتالي راح تترجم مباشرة الى ارباح مالية واعلانات وعقود رعاية مع العلامات التجارية.

أيضا مستمعينا الكرام، بالتالي الرغبة في الشهرة والقبول الاجتماعي في هوس الحصول على اللايكات والتعليقات والانتشار السريع، هذا ممكن يعني يعوض لدى البعض شعورا بالنقص وينطي شعور زائف بالأهمية والانتماء. يعني هو تلقى يعني تتزوج فتفاصيل الحياة الزوجية والخطوبة والعرس والحفلة وراحوا للفندق ومدري شنو صار وياهم، هذه التفاصيل كلها تتصور وتنزل وتنعرض محتوى، يعني بالتالي بالمطبخ يطلعون، بغرفة النوم يطلعون، يعني كل مكان بالصالة، فتشوف حياتهم خلص يعني بدون يعني باب يعني مسدود. يعني هسه الناس تسد أبوابها وتقعد ببيوتها وممكن يعني تسوي ما يحلو لها، لكن الآن ما صار هذا الموضوع، صارت الأبواب والشبابيك مشرعة على مصراعيها، فتشوف كل شيء يصير يعني داخل البيت والألبسة اللي يلبسونها والأكل اللي يأكلونه، يعني كل التفاصيل الحياة الخاصة صارت ماكو حرمة يعني للحياة الشخصية والأسرية بهذه التفاصيل، يعني فكل شيء صار معروض يعني. وصار أيضا البعض منهم هم أصلا يعني يرتبطون ويتزوجون على مود هذا الموضوع، على مود يعني كيف نقول، على مود يعني يصورون وينشرون يعني بهذه الطريقة، يعني إنه واحد يصعد على كتاف الثاني. يعني مثلا تلقى شاعرة تتزوج لها مثلا منتج يعني من الوسط قريبين يعني لهم علاقة بهذا الموضوع، يعني فنان مغني يتزوج فاشينيستا مثلا، يعني من بين يعني طريقة النشر حسابها وحسابها وهكذا، انه متابعينها ومتابعينه، فراح يصيرون يجيبون خوش فلوس وخوش شغل يعني، فما راح يعتمدون بعد على المنتج الفني مالهم، صاروا يعتمدون على حياتهم الشخصية، على حياتهم اللي هي ممكن تكون اللي منشورة على الصفحات التواصل، يعني بهذه الطريقة انه صاروا يعني يجيبون مشاهدات. فبالتالي انه هذه المنصات الرقمية وجيل المنصات الرقمية نشأ على ثقافة المشاركة المستمرة، انه هو دائما شيرينج مثلا، يعني ما هذا الموضوع خلى البعض يفقد القدرة على التمييز بين ما يجب ان يشارك وما يجب ان يبقى خلف الابواب المغلقة. المراهقين الجدد يعني تاهت عليهم، يشوف الموضوع هو أول ما فتح عينه على هذه التواصل الاجتماعي ويعني الأمور المباحة والأشياء اللي هي ما كانت زمان موجودة اليوم، فيشوفها طبيعي يعني عادي ماكم، شنو ليش تستغربون أنتم؟ يعني استغربون من عندنا أنه إحنا مثلا أكو بعض التفاصيل، يعني عندنا خطوط حمراء مثلا تجاه العائلة، تجاه الأسرة، تجاه مثلا الأهل، فيعني ممكن أنه كثير من الأشخاص ينشر شغله وينشر تفاصيل يومه حياته العملية، لكن بيته تفاصيل البيت خط أحمر، يعني ماكو أي شيء، ما حد يعرف عن هذا الموضوع شنو. يعني اليوم لا، صار الموضوع مختلف، صار اللي يطلع الزوجة ويطلع يعني الأبناء والأولاد هذا هو الزين يعني. فبالتالي هناك تأثيرات سلبية على الحياة الأسرية، إنه هو يعني خصوصية البيت تعتبر هي الحصين الأمين، فالبعض عندما يعني تصبح هذه التفاصيل مكشوفة للجميع راح تفقد العلاقة طمأنينيتها ودفئها، يعني اللي ممكن يكون عنده مثلا هذا موضوع مثلا الحسد، أو عنده موضوع إنه البركة وهذه التفاصيل، فهذه ممكن تكون ما موجودة تطير يعني على قولتهم طارت البركة يعني، فيعني شي يخلصهم من عيون الناس مثلا، يعني هذا اللي يعني عنده بعض التفاصيل الخاصة بالحسد يعني. أيضا يعني جعل الأمور الشخصية مباحة، هذا راح يشجع الآخرين على التدخل، يعني يفتح الباب أمام التعليقات السلبية، حتى الإعجاب المزيف بأحد الزوجين على حساب الآخر، وممكن أنه أيضا يمهد لخلافات حادة، يعني طبعا إذا تطلع زوجتك بطريقة معينة ويعني ضحكاتها وطريقة يعني لبسها وغيرها من التفاصيل، أكيد هذه راح يعجب بها كثير من المراهقين، كثير من الشباب، يعني بالتالي راح تكون
هي أيضا عرضة لهذه التفاصيل، يعني إنه يعني طلعت بطريقة معينة، فهذه راح تصير أيضا ممكن باب للخيانة، باب لمثلا طريق غير صحيح يعني. فالأبناء اللي يستخدمون يعني أدوات لجذب المشاهدات أو حتى تكشف تفاصيل حياتهم ومشكلاتهم يعانون بعدين من أزمات نفسية اجتماعية حين يدركون أن طفولتهم كانت معروضة للعامة. يعني هذه ما يعرفونها هسه الأطفال، يعني فرحانات بعض الأمهات مثلا، تصوره هو رايح للمدرسة، هو راجع من المدرسة، هو يأكل، هو يدرس، هو يسبح، هو مدري شو يسوي بعمره. فهذه التفاصيل بعدين من يكبر الابن راح او البنت راح تشوف المنشورات اللي ناشرتها تقول صديق كذب، شلون مطلعيني انا بهيك شكل وبهيك طريقه، انا وضعي تغير، يعني ممكن صرت في منصب معين، اليوم صرت مثلا مديره مدرسه، اليوم صرت مثلا اخذت يعني شهاده عليا. هاي فيديوهاتي وانا صغيره وين اوديهن، شلون بالعالم. فهذه ممكن تصير بشكل معين، بشكل بطريقة سلبية قدام العالم، شلون بينا بعدين راح تكون أكو مادة معروضة للعامة، الناس ما ترحم، تتنمر وتركب بالذكاء الاصطناعي وتسوي بطريقة يعني صارت شوية ما تنعرف بين الحقيقة والواقع الافتراضي. فهذه الأشياء هي الهشاشة أمام تقلبات الترند، يعني العلاقات اللي تبنى على التصنع ورضاء الجمهور هي غالبا ما ممكن أنه أيضا تنهار بسبب مثلا انخفاض المشاهدات يعني، أو وقوع أول أزمة حقيقية، لأنها يعني ما تبنى على أساس يعني أسس صلبة أو حقيقية بعيدا عن الكاميرات. يعني كل حياتهم عبارة عن كاميرات، ها فلان وفلان تزوجوا، اليوم زعلانين، اليوم جاب لها هدية، اليوم سوت له تمن مرق وبامية وريحان وجكت لبن مثلا، واليوم طالعين رايحين لفلان مطعم، مسافرين اسطنبول، راجعين من بيروت، وغيرها من هذه التفاصيل. وهذا وكل شوية طالعت لنا بإعلان جديد، هذا المستحضر التجميل زين، وهذا المنحف زين واستخدمته ونحفت، شو مسوي عملية نحت زين، المنحف شو اللي كبير. الموضوع مبين كلاوات اللي قلتهم، مبين انه هو عبارة عن ترندات، ومبين عبارة عن اعلانات وهذه التفاصيل يعني. ففي كثير من الامور هي للأسف يعني مناهيك عن الامور الدينية اللي هي يعني مو من ضمن اختصاصنا، لكن يعني هذا الموضوع مو صحيح يكون بهذه الطريقة مباح للجميع يعني. يعني قيم الحياة والستر والمجتمع السليم يقوم على هذا المبدأ يعني، واستعراض الحياة الخاصة راح يفقد الإنسان والأسرة هيبتها واحترامها المجتمعي على المدى الطويل، حتى وأن جلب مكاسب مادية مؤقتة.

لا، وإذا زعلوا الدنيا تنقلب. يعني شمعنا فلانة وفلان زعلوا؟ لازم يرجعون، لازم نرجعهم ويدخلون المتابعين ويدخلون يعني التفاصيل اللي هي ممكن تكون خارج الأسرة، وبالتعليقات يكتبون يا برجع لها انت حنيت له، ويعني تلقى التفاصيل الخاصة بالأغاني تدمج وياهم ويسووا لهم يعني تصاميم مثل نجمة وتدور الضوي باسماي ومدري شنو هاي الأمور. يعني تلقاهم ما أعرف يعني يصير حديث الساعة، يعني لأنه شوية هي زعلانة علي هذه الفترة يعني. وهذه مشكلة تصير للأسف في الربح والتسويق، حتى الناس تبدي تتابع، لأنه إذا حياة بدون مشاكل ما راح تتابع الناس، راح شوية تقلل المتابعات. فشي يسوون هم؟ يفتعلون مشكلة حتى أقلها يعني تصعد مشاهداتهم يعني، وظل الناس يعني تشير أو تشارك المقطع مالتهم أو الستوري مالتهم، ويعني ممكن إنه يجيب لهم مشاهدات عالية جدا يعني. فهذا الربح والتسويق هو مو مبرر لبيع الخصوصية، يعني مع الأسف والله إنه أنت من خلال الفلوس تبيع الخصوصية وتبيع يعني مثلا شركة حياتك تطلعها بهذه الطريقة. فهناك فرق كبير في صناعة محتوى مفيد وبين استعراض التفاصيل الحميمية. يعني هسه أنت أوكي إذا تريد عندك محتوى أجيب لي معلومة، أجيب لي فد خبر، ممكن شيء معين اليوم حتى على مستوى الطبخ و مستوى الفنون اليدوية وغيرها، الكثير من الأمور صارت محتوى يعني بشكل مفيد ولائق وهذه التفاصيل يعني. لكن على العكس بالموضوع اللي نتحدث عنه اليوم، أنه وضع خطوط حمراء في الاتفاق بين الزوجين على أن هناك أشياء مقدسة وأمور ما يمكن تجاوزها أو تصويرها مهما كانت الإغراءات المادية. وهذه حتى أفلام سووا بيها بهذه التفاصيل، إنه شون أكو مستثمرين فعلاً إنه هم يستثمرون بهذول الكابلز أو يعني العشاق الثنين اللي يعني ممكن يسموهم الزوجين اللي يطلعون بالسوشيال ميديا. ممكن تكون هاي كلها عبارة عن يعني يوميات هي مسرحية أو مسلسل يعني متفقين عليها، فأكو من يدعمهم بهذه التفاصيل ممكن تكون يعني. فبالتالي للبلوجرز أو صانع المحتوى يقدم محتوى ناجح في مجالات معينة تجارب دون الحاجة لزج غرف النوم أو المشاكل الأسرية بالواجهة. دائما تكون العلاقات الناجحة غالبا ما تكون هادئة متكيفة بذاتها وما تحتاج إلى إثبات دائم للجمهور عبر الشاشات.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا بكم. لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وننتقل الى موضوع يتحدث عن الجامعات بين العلم وسوق العمل. هل فقدت الشهادة بريقها؟ تفاصيل اكثر راح نستمع لها بصوت الزميلة شهلة محمد.
1: الجامعات بين العلم وسوق العمل، هل فقدت الشهادة بريقها؟ مع كل عام دراسي جديد يتوجه آلاف الطلبة والشباب نحو مقاعد الدراسة الجامعية، يحدوهم الأمل في بناء مستقبل مهني آمن ومستقر، غير أن الشارع الاجتماعي يغلي اليوم بنقاش حاد وجدلي حول الجدوى الفعلية للشهادة الجامعية الأكاديمية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة. فبينما كان الحصول على الشهادة الأكاديمية سابقاً سكاً مضموناً للتعيين الحكومي والرفعة الاجتماعية، يجد الكثير من الخريجين أنفسهم اليوم أمام واقع معقد يتسم ببطالة الكفاءات وتراجع الفرص الوظيفية المباشرة. يصرح فريق من الناقدين والتكنولوجيين أن التعليم الأكاديمي التقليدي أصبح بطيئاً في مواكبة متطلبات سوق العمل الحديث المعتمد على المهارات التقنية والذكاء الاصطناعي والحرف المتقدمة والمشاريع الريادية الخاصة. ويؤكد هؤلاء أن التركيز المفرط على جمع الشهادات دون امتلاك مهارات عملية حقيقية يشكل ضياعاً للسنوات والأموال، مشيرين إلى أن العالم يتجه نحو تقييم الفرد بناء على ما يستطيع فعله وخلقه وليس على ما يحمله من أوراق وشهادات. وفي المقابل يرى الأكاديميون والمربون أن الجامعة ليست مجرد مركز للتدريب المهني السريع، بل هي مؤسسة حضارية تبني الفكر النقدي وتوسع المدارك الإنسانية وتسقل الشخصية والمواطنة الصالحة التي لا يمكن استبدالها بدورات مهارية عابرة. إن هذا التباين الاجتماعي يدعو إلى ضرورة إحداث ثورة شجاعة في منظومتنا التعليمية والجامعية من خلال ربط المناهج النظرية بالتطبيق الميداني وتشجيع الابتكار والمهارات الرقمية واللغوية إلى جانب التحصيل الأكاديمي. إن المطلوب اليوم هو بناء وعي جديد لدى الشباب يدرك أن الشهادة الجامعية هي بداية الطريق وليست نهايته، وأن التعلم المستمر وتطوير الذات هما السلاح الحقيقي للبقاء والتميز في سوق العمل المتغير. فهل فقدت الشهادة الجامعية بريقها التاريخي أمام طغيان المهارات العملية والتقنية؟ وكيف نعيد توجيه أبنائنا نحو التخصصات المستقبلية التي تلبي احتياجات السوق وتضمن لهم حياة كريمة؟

مستمعينا الكرام، هذا الموضوع بسبب يعني ممكن يكون تركيز العديد من الجامعات التقليدية على النظريات الأكاديمية البحتة مع إهمال المهارات العملية والتطبيقية اللي يطلبها السوق أو سوق العمل فور التخرج. يعني نذبح روحنا بس بالنظري وكتابة وملازم ودفاتر وأقلام، ويعني والعملي للأسف يكون بشكل قليل جدا يعني. وبالتالي تحول الشهادة الجامعية إلى حد أدنى بدلا من كونها ميزة تنافسية، فيعني وجود أعداد هائلة من الخريجين بنفس المؤهل قلل من قيمتها الفردية المطلقة، لأنه الجامعات تخرج يعني ما أعرف أعداد كبيرة جدا بصراحة كل سنة، يعني بين الجامعات الأهلية وبين الجامعات الحكومية واللي يدرسون خارج البلد وغيرها الكثير من الأمور. بالتالي هذا الموضوع صار عدد خريجين تضخم بالشهادة بشهادة معينة، فالناس صارت تبحث عن مثلا الماستر، صاروا يعني يطلبون الدكتوراه، دراسات عليا ازدادت يعني ما كانت سابقا موجودة. يعني ما تشوفهم يعني بين دكتور ودكتور تلقى دكتور، يعني فكلها دكاترة صارت، ما تدري شنو الموضوع يعني شلون يمتى بسرعة ما تعرف يعني. فهذا الموضوع يعني خلى يعني بالتالي هناك مثلا قلة في الطلب لأنه عدد كبير جدا يعني. فهسه مثل ما أكو تشوف أنه مثلا البكالوريوس يعني قاعدين مو كلهم يعني لاقي لهم شغل واعمال، باكر عقبه تلقى الدكتوراه ايضا متراجعه بنفس هذا الطريقه لانه كثره تصير يعني. فهناك ايضا ظهور مجالات واسعه في العمل الحر، البرمجه، التسويق الرقمي، وايضا صناعه المحتوى، فهذه تعتمد كليا على المهاره يعني المثبته والخبره العمليه والانتاج الفعلي، مو على الورقة الرسمية والشهادة اللي مطلوبة بهذه التفاصيل اللي هي ممكن تكون رسمية وغيرها. للأسف يعني شوي الوقت ما أعرف أخذ من عندنا هواي بتفاصيل، لكن يحتاج إلى أنه ممكن نسلط الضوء على باقي هذا الموضوع في حلقات أخرى.

إلهنا مستمعين الكرام، نصل إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت إياكم في إعداد وتقديم وإخراج هذا البرنامج مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله يوم الأحد المقبل. دمتم في رعاية الله وحفظه.

105.5 راديو تايم سكوير اف ام، صوت الايام السعيده.

0: ظلام.
1: البحث في الأرقام والموجات يتعبك، البحث عن ما يغير المزاج يرهقك. فقط فقط فقط ثبتها على 102.5 ودع الأجواء تختلف عندك.

0: متجددة
1: متجددة
0: متألقة ومتفردة
1: ومتفردة
0: تايمز سكوير أف أم
1: تايمز سكوير أف أم
0: البصرة بنكهتنا
1: البصرة بنكهتنا.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير FM من البصرة.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

0: ولد. تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت ممثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل.

0: التفاهم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.
1: هو الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هو الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هو الناس
2: هو الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

يمكن احنا من اكثر الناس يعني في كل عصر من العصور مرت حتى في العصور الماضيه، احنا الان من اكثر البشر تعرضا للمرئي. يعني وين نشوف مرئيات؟ كثيرا ما نشاهد الاشياء، كل شيء عندنا يخضع علما للمشاهده، فضائح الاخرين تخضع علما لمشاهدتنا، حياه الاخرين تخضع علما للمشاهده، حياة المشاهير الشخصية الداخلية العالم الداخلي هم يطلعون إن بالميديا، وإحنا نتابع بشغف أحيانا يعني، وبنوع أحيانا نتلصص على يعني على ما يدور في حياة الآخرين، وإن كانت هذه كلمة التلصص تحمل طابعا معينا، لكن إحنا نمارس هذا الدور ونؤول، نقول فلان منيل كذا صاعد بهالسيارة، إحنا وين شفناها بالميديا، فلان منين اللي يقعد في مطاعم، فلان والله فارغ، فلان والله كذا، فلان والله كذا، منين هاي الأحكام اللي إحنا عادة نبنيها أو نكونها عن الآخرين، الآن عن مجموعة هائلة من الآخرين، هواي ناس عندنا أحكام عليهم بسبب من؟ بسبب تعرضنا للمرئيات، نشاهد كثيرا ما نشاهد هؤلاء في مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يعرضون علينا ماذا؟ ماذا يتناولون من فطور؟ وماذا يرتدون من زي، وأي بلد يسافرون إليه، وهكذا أي مدينة، أي يعني هاي التفاصيل، كيف يهدي وإلى من يهدي الهدايا وكيف يتلقى الهدايا، ندخل في حميمية الأشياء، وحميمية تتبلور عندنا نتيجة المشاهدة، نعرف تفاصيل العاطفية، نعرف شنو ذوقه، شنو يسمع، شنو يشاهد من أفلام، وهذا أمر خطير بنوع من اللصوصية. في الماضي كان الشخص يحتفظ عادة بالأشياء اللي هو يحبها، يعني من الصعب جدا أن نعرف فلان الذي يبعد عنا يعني أميال معينة، هو شنو يحب، شنو يكره، شنو يسمع، أي مطرب مفضل، يا أغنية، شنو رأيه بهاي القضية، آراء أصدقائنا اليومية بالحياة إحنا صايرين نشاهدها ونعرفها عن طريق الميديا، عن طريق الستوري أو عن طريق البوستات في فيسبوك وهكذا. ولذلك فعل النظر هو فعل أحيانا جميل، وإن كانت اللغة العربية طبعا لغة عظيمة، تميز بين مثلا نظر إلى وبين نظر في، فرق في المعنى، مو أنت تنظر إلى فلان، تنظر إلى أحمد، أنت شفت شكله ماذا؟ الخارجي، حدوده الخارجية، شفت الهيئة مالته. أما نظرت في أحمد، يعني شنو؟ أنت تعمقت، أنت ما شفت بس الخارج، أنت حاولت أن تدخل وين؟ إلى الداخل، تتأمل أحمد، هناك نوع من الكشف في نظرة، يعني يتحول كأنما إلى فعل ثاقب. إحنا حتى نقول هذا نظرة، شنو ثاقب؟ شنو معنى ثاقب؟ يثقب الشيء، يخترق الشيء بهذه الطريقة، هناك نوع من الاختراق في من؟ في عملية النظر أحيان، يعني عندما تنظر إلى إنسان معين أكبيهم، هو جاي يمشي بالسوق يشوف له وحدة يقول هاي مراحة، شنو شايفين هيك لولا؟ شايفين لولا؟ مثلا هو يحكم على من؟ يحكم على مظهرها، أو يحكم على ملابسها، أو حسب بغض النظر هو حكمه صح لو غلط، أو يشوف لواحد يقول هذا مو زين، هذا كذاب، هذا مو آدمي، ما ارتاحيت له كذا. احنا نمارس فعل النظر ونؤمن أحيانا بالحسد اللي هو منين جاي؟ من النظرة، يعني عدنا النظرة شبيهة بها فعل أحيانا مؤذي، مو؟ لذلك النظر مفهوم واسع جدا. كان يعني أنا أمس اختاريت هذا الموضوع، أمس صادفني في كتاب أقرأ قول أو اقتباس راح أذكره لكم. شو يقول الاقتباس؟ يقول إن الإنسان هو المخلوق الوحيد على الأرض الذي يمتلك إرادة النظر داخل مخلوق آخر.

لذلك دائما هناك طريقة للنظر إلى الأشياء، حتى لو كانت هذه الأشياء شبيهة، حتى لو كانت هذه الأشياء صغيرة. يعني هناك إمكانية إلمن للخيال بأن يتوغل في من في الأشياء الصغيرة، في الأشياء اللي هي قد تبدو أنه هي لا يمكن الولوج إلها أو الدخول إلها، لأن الأشياء مو بس مظهر، يعني أكو أشياء دائما هي في العمق وتبين عند محاولة إيجاد طريقة للدخول إلها. وهكذا البشر، يعني احنا عادة نحتفظ بعلاقات كثيرة مع ناس، لكن احنا شجد نعرف هؤلاء الناس، يعني شجد احنا نعرف أصدقائنا، شجد نعرف أهلنا، ربما نعرفهم بجزء يسير، ربما احنا غير قادرين على فك الشفرات حتى نتعرف عليهم بشكل حقيقي. مو يعني الى اي مدى نحن نعرف الاخرين، هذا سؤال حقيقي يتطلب احيانا الدخول الى عوالم هؤلاء الاشخاص. عندنا اصدقاء كثر لكن لا نشعر احيانا بغنى في الصداقة. ليش؟ لان صداقاتنا شبيهة سطحية، يعني لم تستطع هذه الصداقات أن تلج أو أن تدخل إلى أعماق هؤلاء، لأن الإنسان عوالم. وفيه حتى في الحديث هذا المشهور، وفيك انطوى العالم الأكبر، مو الناس عوالم. فأحيانا إحنا بحاجة إلى أن ندخل إلى أعماق هؤلاء الأشخاص حتى شنو؟ حتى نستحصل أو حتى نتمكن من معرفة الشيء الجديد أو الشيء العميق كذا إلى آخره. وهذه هي جزء من إرادة النظر، إنه أنت كيف تنظر إلى الأمر. هواي ناس عندها آراء بكل شيء، أكو واحد عنده آراء سريعة بالأشياء. هسه أنا في عالم الميديا، الناس عندها آراء ماذا؟ سريعة مباشرة، يعني من أسهل الأمور عندنا أن نعطي رأيا في أمر ما بسهولة. وهناك أناس أو هناك نموذج آخر من الناس ربما عندهم نوع من التأني، وهناك نموذج آخر من الناس ربما عندهم نوع من التفكر. يعني نفس هاي أفكارنا التي نبادر سريعا إلى إطلاقها، هناك من شنو؟ من يسهر ليالي ها وأيام، يعني في البحث وفي إيجاد الأفكار الجديدة، حتى شنو؟ حتى يكون فكرة جديدة قد يطرحها في كتاب أو يطرحها في مكان معين مثلا. هي نفس الفكرة لكن شنو؟ تناول عميق للأشياء من أكثر من زاوية. قبل الفاصل حكينا عن هذا الاقتباس، أنه الإنسان هو المخلوق الوحيد. هسه أنا ما أدري لأي مدى دقيقة هذه العبارة، ولو أكو مفردة ممكن تخلي العبارة دقيقة جدا، أنه أن الإنسان هو المخلوق الوحيد على الأرض الذي يمتلك إرادة النظر. هاي الإرادة إرادة النظر داخل مخلوق آخر، تنظر في الناس وتحكم على أخلاقياتهم، تنظر في الناس، في الناس مو إلى الناس، في الناس تتأملهم، يعني تنظر في داخلهم وتتوقع وتتأمل وترجو وتفكر في المستقبل. هذا اللي يجعل البصر شنو؟ ثاقب ومخترق. وهذا نفسه اللي يحكي عنه باشلار، هذا الفيلسوف الرائع، يقول أحيانا النظر هو نوع من العنف. النظر إلى الأشياء هو نوع من العنف. ليش؟ لأن الأشياء في الغالب هي إلها سطح، مو صح؟ يعني إلها شكل خارجي. إحنا ننظر ماذا؟ عادة ننظر إلى الشكل الخارجي، لكن عندما تتفحص الأشياء أنت راح تنظر إلى من؟ راح تنظر إلى الأشياء المخفية اللي هي للوهلة الأولى هي فوق، يعني فوق الرؤية. أما أن نرى ما لا نراه، أو رؤية، هكذا يعبر هو، يقول رؤية ما لا يجب أن نراه، يعني أشياء أنت كأنما يجب أن لا تراها، لكن أنت شنو؟ بالأخير تراها، عندك قدرة أنه ترى الأشياء التي لا يمكن أن يراها الآخرون، عندك بعد، عندك. هنا همنا طبعا الفلاسفة الإسلاميين بشكل أو بآخر ميزوا بين من؟ بين البصر والبصيرة. مو البصر
يعني أن تنظر بعينك وأن تنظر بماذا؟ بعقلك. بصيرة. أحيانا أنت مغمض أو أنت ما تشوف الأشياء، لكن أنت تشوفها توزنها بعقلك يعني بهذه الطريقة. كان الغزالي يعبر عن هذا بتعبير لطيف، أنه الإنسان بإمكانه أن ينظر بماذا؟ بعقله إلى الأشياء. وهاي النظرة أحيانا هي النظرة المنتظرة منين؟ من الناس. لأن غالبا هو شنو اللي يخلي الأوهام تزداد عند الناس أو اللي يخلي الناس يخطئون كثيرا؟ هي الأشياء اللي يشوفونها. يعني هو عندما يرى الأشياء هو يعني يتيه في هذه الأشياء، صار ما عنده رأي في الغالب، أو يتبع ما يراه، يعني ما يشغل عقله، لا يرى في عقله وإنما يرى بمن؟ بالعيون. وهذا اللي يخلي الآن احنا في أكثر زمن نتعرض به إنمن للمرئيات، نشوف فيديوهات هواي ونشوف أشياء هواي، لكن هل آراءنا صحيحة؟ هل أفكارنا عن الواقع صحيحة؟ قدرنا نكون أفكار ناضجة بالحقيقة عن واقعنا؟ الآن احنا في أكثر مرحلة ربما نعيش بها نوع من اللغط السياسي والاجتماعي، ما نعرف شنو الصح وما نعرف شنو الغلط، وما نعرف الأشياء بسياقاتها الصحيحة. وأحيانا ربما احنا ما نريد نعرف، يعني نصل لهذه الدرجة، يعني اعتدنا على طريقة في العيش هي طريقة شنو؟ هي طريقة ما تناسب عقولنا، تناسب حواسنا. كثير من الرغبات، كثير من المشاهد، كثير من الحواس، لكن خلف هذه الحواس هل يوجد عقل يفكر ويفكر في يعني يفكر في الأشياء إلى جذورها الصحيحة؟ يعني أنتم تعرفون أنه احنا في ربما الآن في أكثر وقت عندنا معلومات، لكن احنا أيضا في أكثر وقت الإنسان غير قادر على تحليل المعلومات، وإن قرر أن يذهب إلى تحليل هذه المعلومة أو تلك يلجأ ربما إلى الذكاء الاصطناعي، لا بأس، أداة مساعدة تساعد الإنسان، لكنها لا تلغي، يفترض أن لا تلغي بالضرورة عقل الإنسان وحضور الإنسان الحقيقي.

طبعا هناك لدى الإنسان طريقة دائما يعني كأنما جزء من نسيج الإنسان هو محاولة أن يعرف، وكانت هذه الفكرة ودائما ما تكون هذه الفكرة حاضرة حتى عند الطفل. هناك تفسير لطيف يقوله باشلار أيضا، يقول الطفل لماذا يجرح أو لماذا يكسر أو لماذا يحاول أن يعبث بالدمية؟ ليش يكسرها؟ اللعابة يجيبونها للطفل، لماذا يحاول تحطيم هذه اللعبة؟ ليش؟ يعني ليش أحيانا إحنا نغضب على الطفل يعني لأنه يفكر بهذه الطريقة أو لأنه يفعل هذه الأشياء، مو؟ نغضب كثيرا. أكو تفسير لطيف عنده جدا، يقول هذا الطفل، يقول أكو صحيح يعني أكو فضول عنيف أنه أكو فعل تحطيم للدمية، لكن هذا الطفل يريد أن يعرف ماذا يوجد داخل هذه الدمية. أكو فضول شبيه، أكو فضول معرفي. واحد، وهذا الفضول كما يرى باشلار هو فضول، صحيح هو فضول تحطيمي لكنه طبيعي في الإنسان. ويقول، ينصح باشلار، يقول لا تتعجبون من الأطفال وهم يحطمون ألعابهم أو الدمية، بل هو هذا الفعل الطبيعي الذي ينبغي على الإنسان أن يفعله خصوصا إذا كان طفلا. والمأساة هو كما يقول أنه من يفتح يعني الطفل الدمية يكون يفترض أن يجد فيها عمقا، يعني فضولا يكون يلبى، هو يكسرها حتى يعرف هاي شنو، فيفترض أنه الألعاب بها عمق، بها هواي أجهزة وهواي جسيمات وهواي كذا. بهذه الطريقة يقول أريد لعبة للطفل تجازي فضوله العميق. يا سلام، يقول هو عنده فضول، بس أنت تحطم نفسية الطفل من حيث لا تشعر، من تصنع له هاي الألعاب، يحكي عن الشركات يعني، من تصنع له هاي الألعاب الفارغة. من تخلي الدمية بها صوت وترجع تعترض على الطفل لين يكسر هذه الدمية، أنت ما فاهم هو وين جاي يروح تفكيره، اللاواعي طفل ويدي يعرف هذا الكائن شنو، هاي اللعبة التي تصدر صوتا شنو. يقول أكو إرادة للحلم في داخل هذا الطفل،

يقول هناك قوة نفسية في داخل هذا الطفل هي تخلي يغادر، يريد أن يغادر المظهر الخارجي. أنت تريد يحتفظ بالدمية وباللعبة هيك مظهر حلو ولطيفة وكاظها بيده، يقول هو يريد، لا يريد يغادر هذا السطح ويتجه إلى مناطق أعمق. وهذا جزء من الخيال الإنساني. طبعا الخيال الإنساني هو عادة القتل، احنا نقتله، يعني احنا التربية تقتل الخيال، المدارس تقتل الخيال، التعليم، التعليم في كل العالم مو بس عندنا، يقتل الخيال الإنساني. الطريقة اللي نتعلم بها الأشياء تقتل طبيعة هذه الأشياء. شلون مثلا احنا ندرس اللغة العربية بطريقة القواعد، واحد اثنين ثلاثة، واحد زائد واحد يساوي اثنين وكذا إلى آخره، يغيب عنا هذا الموضوع تذوق اللغة العربية، بينما كان العرب يتكلمون بطريقة مباشرة بطريقة صحيحة. ليش؟ لأن السياقات صحيحة، هم أهل اللغة يعني، طبعا حطوا القواعد إنه، لكن هم ما كانوا يدرسون قواعد، هم كانوا يتكلمون اللغة. لذلك طريقة احنا طريقة دراستنا للغة بشكل عام بها مشكلة، وهي مشخصة من قبل المختصين، يعني مو بس اللغة العربية حتى اللغة الإنجليزية. ليش؟ احنا ندرس قواعدها باللحظات الأولى من تعليمنا، وبعدين شنو؟ احنا نكتشف انه احنا ما عندنا لغة إنجليزية مثلا، حافظين الإز للمفرد والآر للجمع وهكذا. طريقة تعليمنا تقتل فهمنا للغة بشكل عام. وهكذا أيضا بالنسبة للخيال، في كثير من الأحيان تجد، أنا يعني هاي عن دراية يعني مو، أو عن تجربة، تجد مثلا واحد محصل شهادة عالية لكن هو ما عنده تماس ويا الفنون ويا الأدب، ما عنده خيال، رغم أنه الخيال الأدبي والفني هو على تماس كبير جدا مع العلوم، خصوصا مع علوم الفلك والفيزياء وكذا الاكتشافات. أكو رواية اسمها هيا نشتري شاعرا، الكاتب كان حريص على أن يجعل، هو كاتب برتغالي، أن يوازي بين العلوم وبين الأدب. يقول الخيال الإنساني واحد، يعني شجد الفيزياء بها شعر، بس هو مو بالضرورة الشعر مكتوب بقصيدة، وإنما الشعر شنو يتجاوز القصيدة إلى منطقة أخرى، منطقة علمية وهكذا. لأن الشعر شوفه في السينما، شوفه في أماكن، شوفه في الحياة أحيانا متجسدا في بشر، في مواقف، مو بالضرورة يعبر عن الشاعر بقصيدة أو كلمات. الشعر ليس كلمات، القصيدة هي كلمات، هي نموذج من الشعر أو نموذج شعري بهذه الطريقة. المهم، فخيالنا أحيانا أو دراستنا تعليمنا كذا يكسر عندنا قدرتنا على الرؤية في الأشياء. ولذلك احنا علاقتنا بالأشياء هي علاقة شبيهة، هي علاقة سطحية. والآن في عصر الشفافية علاقتنا بالأشياء، عصر الشفافية، طبعا الشفافية عكس العمق، انت ما طول تشوف كل شيء بالوهلة الأولى، تشوف سطح الأشياء الشفاف هذا، ها انت تكون غير قادر على تخيل الأعماق. هذا أمينا أكو فيلسوف اسمه شولهان تطرق لهذا الموضوع، طرح هذا الموضوع انه احنا في عصر كل شيء بي واضح بس كل شيء بي سطحي، كل شيء بي مكشوف بس كل شيء بي ما له قيمة. بينما في عصور أخرى كان الإنسان ماذا؟ كان الإنسان يتأمل، يتفكر، يحلم، يفكر عميقا بالأشياء. الآن الأمور سريعة جدا وسطحية إلى أبعد الحدود.

طبعا ايضا الصغر والكبر احيانا حجم الاشياء هو اللي يحدد خيالاتنا، كأنما احنا نكون غير قادرين نتخيل او نتوقع انه احنا غير قادرين على تخيل الاشياء الصغيرة. باشلار يقول لا، احنا بامكاننا ان نتخيل الاشياء الصغيرة. احنا حتى بالحياة الواقعية نزعل احيانا، انمن نزعل زعلا ماذا طويلا كبيرا عميقا، ازاء شنو، ازاء حادثة ايش بها صغيرة. وكل ما زادت قيمة الشخص اللي هو قريب من عندنا، كل ما صرنا نتحسس أفعاله الصغيرة، يعني ندخله هو وشخصيته وكل ما يدور حوله تحت المجهر، يصير فعله الصغير شبيه كبيرا. يعني ممكن الطريقة التي ينظر بها إلي راح تأثر على حكمي. أجل أنت متغير والله، عيونك يعني نظرتك إلي، الطريقة اللي تقابلني بها من أتحدث، يعني قبل كنت أشوف أكل فد لهفة فد لمعة في العيون كذا، إلى لمعة إعجاب، لمعة تودد، تقرب كذا إلى آخره. هنا أنا أكل جفاء، هسا هذا الجفاء مو بالضرورة يسمعك كلمات خشنة، أحيانا شنو يكف عن الكلمات الطيبة، وأحيانا ماذا يغض النظر أو يقلل من اندماج البصري وياك وانت تحكي. تشعر أحيانا أنت مرات قربك للناس أو لهفتك لأن تتحدث مع شخص معين هو قائم على شروط أو قائم على أسباب هي صغيرة. واحد مثلا يهتم جدا من أنت تسولف، تحسه مندمج وياك، متفاعل وياك، وجهه تقاسيم وجهه متفاعلة مع الأشياء اللي أنت جاي تسولف. أو واحد مرات لا، أنت تحكي هو يعني يباوع لك هيك كأنه ما يباوع الجدار، ما مهتم يعني ما متفاعل. تعرف أنت في داخلك أنه اللي جاي تقوله هو مو مؤثر في الآخرين، هو ما جاي يغير، أو هو هذا الشخص ما مهتم لي، أو مو ما مهتم للأشياء اللي جاي أقولها، احتمال عنده مو مهمة. فلازم أنا شو أسوي؟ هو ما قال لي أوقف، لازم أنا أفتهم، يصير عندي ذوق، شو أسوي؟ أكل ضبريك، ألغي السالفة. هاي هذا إحساس المفروض عند المتكلم، يعني عند المتكلم هو جاي يحكي يعرف انه الناس شقد من دم جويها، مو مرات يصير ثقيل وهو ما يدري هو ثقيل، هو عباله ممتع وفنان وهو ثقيل على المعدة، لان ما جاي يتحسس انه الاخر شلون جاي، ما جاي يتخيل الاخر هو فرحان متونس جاي يسمع بلهفه

طبعا هاي اشياء صغيره او اشياء بسيطه لكنها ماذا اللي حجينا بها قبل الفاصل، انه احيانا احنا يعني الطريقه التي ينظر بها الاخر الينا واحنا نحكي تحدد انه هذا الكلام وصل ما وصل، مهم مهم، او احيانا حتى تحدد احترام الاخر انه من عدم احترامه، وبالتالي تترك في نفسنا الشيء ماذا الكثير، الشيء الكثير. هسه مرات واحد يتوقع، هذا هم من خيال زائف او وهم، يعني مثلا يتوقع انه بدأن هو عشرة ويزوج تصارهم سنين، فهي من تحكي لازم هو ما يهتم لها وهي تحكي، او هي تتوقع انه من يحكي هو هي لازم ما تبادر بالاهتمام وتسأل اسئلة عرضية، او تبادر بالاهتمام على الاقل يعني اللي باين او واضح في لحظات العيون او واضح في تقاسيم الوجه، يعني هذا التفاعل البشري ما موجود، تحكي هو ساكت، يحكي هي ساكتة، بينما هذا الآخر اللي هذا الشخص اللي ما موجود بيناتهم، ربما ما يلتقي بيهم خارج إطار الأسرة راح يتفاعل وياهم، فتشعر أحيانا أنه تفاعلنا مع الناس القريبين بسبب الميانة أو بسبب الكذا هو قليل، إذا تفاعلنا ويناس هم أقل قربا، هاي مشكلة كبيرة. لذلك الأشياء الصغيرة لازم إحنا لا نخطئ في إيجاد أو في تحقيق أهميتها، أشياء صغيرة أحيانا هي مهمة جدا. كان القول خيالي هو لطيف لهنري ميشو، يقول أضع تفاحة فوق طاولتي، يقول أحط تفاحة وين؟ فوق الطاولة، ثم أضع نفسي داخل هذه التفاحة. شوف الخيال ما أكو قدرة على يمن، أكو قدرة على الخيال ولا؟ أحيانا إحنا طبعا هاي مقولة شعرية بس هي لطيفة، مو يقول إحنا أكو مقولة أيضا لفلوبير يقول أتفرس أو أنظر إلى حصات أو إلى حيوان، أو أنظر في حصات أو في حيوان في في في في في لوحة، أنظر في حصات في لوحة في حيوان كأني أدخل فيهم، مو يعني كأني أنا من أنظر إلى الأشياء من جد ما متفاعل، من جد ما أنا حقيقي عندما أمارس النظر، هذا فعل لازم أحترم فعل النظر، مو هسه أنا حتى مرات واحد يباوع للوحة ويقول هاي شنو هاي اللوحة، شنو هاي الألوان، هاي شنو هاي معناها يابا، شنو كذا، شنو هو يعني جاي يفند الفن بهاي الطريقة السريعة المباشرة، ولازم نصفل له انه ما يعترف بالفن، شنو هالألوان هاي حاطينها كذا الى اخره، بينما يجي واحد شنو يتأمل اللوحة، عنده شوية ثقافة لونية، ثقافة كذا الى اخره، يستطيع ان يحلل هذه اللوحة. الاشياء ليست دائما متاحة من النظرة الاولى، من قال لك انه انت يعني سبع البرمبة تستطيع ان تفهم الاشياء كلها من مشاهدة واحدة، أو أن تفهم الأسطر التي تقرأها من قراءة واحدة، من قال لك؟ يعني لياهل وهمك بهذا الموضوع، هناك أشياء دائما هي بحاجة إلى إعادة وتكرار.

0: أحبتي المستمعينها، قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: مع علي الياسري.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير FM.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

يا أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. سعيد بلقاكم، نلتقي على الود والخير والعافية، وأرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم. حلقة جديدة إذن من مجاز، ورحلة في عالم الكتاب، عالم الثقافة والمعرفة معا وعبر راديو تايمز سكوير. ورحب بكل اللي يسمعنا سواء من الراديو ومن مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. حياكم الله، ولا تنسون تنزلون التطبيق، تطبيقنا الجديد راديو تايمز بالزاي تايمز سكوير، اللي موجودين احنا به على الآيفون وعلى الأندرويد وعلى كل شيء وكلاشي. تقدرون تسمعونا من خارج البصرة وحتى من خارج العراق والله، لأن أونلاين موجودين أونلاين عبر هذا التطبيق. إذن أصدقائي، حلقتنا لهذا اليوم راح نبدأ بهذا الاقتباس الظريف لإيميل سيوران. إيميل سيوران هذا الفيلسوف الروماني الكئيب، طاقة روحه من الدنيا بس والله هواي من حكي صحيح حقيقة، يعني هواي من حكي هذا الرجال الحجي صحيح. واحدة من المقولات ما تدالة شو يقول، يقول: تعيش عمرك وأنت تكتشف كل يوم شيئا جديدا عن نفسك، ثم يأتي ذلك الأحمق الذي يقول أنا أعرفك جيدا. شون مقولة رائعة هاي. يقول الإنسان يقضي عمره كله يوميا مكتشف له شيء عن نفسه، هو الإنسان. وياما مر بينا هاي الحالات. انتم ما مر بيكم انه انت احيانا بعد مرور فترة من حياتك تكتشف شيء، تكتشف طبيعة، تكتشف صفة، تكتشف حاجة في شخصيتك انت ما كنت تعرفها. يعني وعيك بنفسك بالعشرينات يختلف عن وعيك بنفسك بالثلاثينات، يختلف عن وضعك ووعيك بنفسك في الأربعينات والخمسينات والستينات. كل يوم الإنسان يتعلم شيء، كل يوم الإنسان يكتشف شيء، كل يوم الإنسان يكتشف في نفسه شيء. بعدين يجي لك واحد بطران يقول لك والله أنا أعرفك وأنا فهمك، أنا فهمك أكثر منك أصلا. معود هو أنا ما فاهم روحي ليه هسه تجي تفهمني. محورنا راح يبدي بهذا الاقتباس. أهلا بكم في مجاز، حياكم الله.

أصدقائي، هاي الجملة للسيوران جملة دالة حقيقة، لكن أنا أريد أستل من يمها سؤال، أنه إحنا هل حقيقة هل الإنسان يعرف نفسه بشكل جيد؟ يعني منو أكثر شخص تعرفه بحياتك؟ غالبا راح تقول أنا نفسي، يعني نفسي هي أكثر شخص أعرفه بحياتي. لكن إذا نسأل أنفسنا بصورة أدق، ماذا نعرف عن نفسنا؟ وش قد نعرف عن نفسنا؟ راح نكتشف كثير من الأشياء حقيقة. خلي نسأل إنه إحنا هل نعرف شلون راح نتصرف إذا صرنا تحت ضغط شديد، مر علينا موقف شديد؟ هل الإنسان يستطيع أن يتنبأ ويتخيل ردود أفعاله؟ هل نعرف موقفنا الحقيقي من المال إذا صار عندنا مال كثير ما راح نتغير؟ هل نعرف شلون راح نتصرف إذا امتلكنا سلطة؟ هل نعرف قدرتنا على التسامح إذا تعرضنا لإساءة؟ هل نعرف حدود شجاعتنا قبل أن نتخذ موقف أو ندخل بمعترك نخاف منه؟ حقيقة ممكن للإنسان أنه يقضي 40 و50 سنة وهو يحمل صورة معينة عن نفسه، وبموقف واحد يكتشف أنه هاي الصورة ما كانت دقيقة وكان فيها نقص كبير. وهنا صار المسألة معقدة، وصار المسألة أكثر معقد. نعيش إحنا مع أنفسنا كل يوم، لكن هذا ما يعني بالضرورة أنه إحنا نعرف أنفسنا كل يوم. يمكن نعم، ممكن أن تعرف عاداتك، ممكن تعرف تاريخ عائلتك، ممكن تعرف شغلك، تعرف الأشياء اللي تحبها واللي تكرهها، لكن تبقى دواخل الإنسان مناطق ما تظهر إلا لمن تختبرها الحياة وتستدعيها الحياة. ولهذا الإنسان يعيش برحلة اكتشاف لنفسه طول العمر أحبتي. وممكن للإنسان وفق هذا المعنى أن يكون غريبا عن بعض جوانب شخصيته. منو يعرفنا؟ منو يعرفك يعني عزيزي المستمع اللي تسمعني الآن؟ منو يعرفك؟ الآخرين، أصدقائك، الناس اللي عاشوا وياك، أنت من يعرف حقيقتنا وحقيقة الإنسان؟ خليني بالبداية أتناول السؤال نفسه أفككه، شنو يعني أنه أنا أعرف نفسي؟ نبدأ بهذا السؤال بعد الفاصل.

0: عشتك.
1: أخواني خلينا نبدي من السؤال الأساسي. لما الواحد يقول أنا أعرف نفسي بشكل جيد، شنو يقصد حقيقة؟ هل يقصد أنه هو يعرف شخصيته، لو يعرف رغباته، لو يعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه؟ معرفة النفس تنقسم إلى أشياء كثيرة أصدقائي. قيمة النفس شنو؟ ماذا نريد من الحياة أيضا هي معرفة للنفس. ما الإنسان بس مجرد يعرف تاريخ حياته وعشيرته، والله درست وأبويا وأمي وعندي هالقد أخوان وتزوجت وعندي هالقد أولاد. فرق حقيقي كبير أخواني بين أن تعرف ما فعلته بالماضي وبين أن تعرف لماذا فعلت ما فعلت. أنا أعرف أنه تركت عمل معين، لكن هل أعرف السبب الحقيقي لتركي هذا العمل؟ تركت لأن أنا ما كنت مرتاح، تركت لأن واحد حسسني بالإهانة، تركت لأن خفت من الفشل، أو لأن أنا ردت أهرب من تراكم المسؤوليات. أكو من يترك عمل لمجرد أنه هو يريد تغيير في حياته. وهنا تبدي مشكلة معرفة الذات، أنه أحيانا الإنسان يقدم لنفسه تفسير منطقي لسلوك هو سواه، بينما الدافع الحقيقي يكون مختلف عن هذا السبب اللي تعطيك إياه النفس. احنا عندنا عقل، وعندنا عقل باطن، وعندنا عقل ظاهر، وعندنا النفس التي تحدث الإنسان بكثير من الأشياء اللي هي مو دقيقة. البعض يسمي النفس هو العقل، دماغ. دماغ بحد ذاته مشكلة حقيقة، لأن يوهم الإنسان بكثير من الأحيان بأشياء مو صحيحة. العلماء يقول لك أصلاً 70% من أحاديث الدماغ إلى الإنسان وهمية. وهذا الموضوع ناقشته حقيقة الفلسفة من مدة طويلة. سقراط خلى مبدأ اللي هو اعرف نفسك خلاه سؤال مركزي بالتفكير الفلسفي، لكن علم النفس الحديث زاد المسألة هاي عمق وطاها بعد حقيقة رائع. ليش؟ لأنه الإنسان قد لا يكون واعي بكل العمليات اللي تؤثر في قراراته وانفعالاته، وإحنا تناولنا هاي المسألة في مجاز أكثر من مرة. يعني أنت ممكن تعرف نفسك، تعرفها من خلال القصة اللي تحكيها عن نفسك. انتبهوا، الإنسان عنده قصة يرويها عن نفسه. أنا انولدت هيجي، عشت طفولة من هيك نوع، أصدقائي كانوا من هيك نوع، والدي كان يتصرف وياي هيك، أمي عيوبها كذا، زوجت زوجي كذا، زوجتي كذا. هذه كلها قصة نرويها عن نفسنا، لكن أكو نسخة ثانية منك تظهر من خلال تصرفاتك. وهنا نقدر نسأل إنه هل الإنسان هو ما يقوله عن نفسه أم ما يفعله عندما توضع شخصيته تحت الاختبار؟ لأن المواقف الصعبة عندها قدرة غريبة على كشف أشياء ما كنا نعرفها عن أنفسنا. تلقى واحد يقول لك أنا هادئ، وفعلا يبدو عليه هادئ، بل هادئ جدا، وبأول خلاف حقيقي يكتشف أنه سريع الغضب. وياما وياما ناس هادئين ارتكبوا جرائم قتل. لكن اليوم هذا الجريمة اللي صارت في بغداد، واحد قتل واحد بالشارع، يطلع شخص يقول والله هذا إنسان مسالم وعمرنا ما شفنا من يمشي، وهذه يبرر له. بس هو قد يكون ما يبرر له، قد يكون هو فعلا هذا شخص في حياته كان هادئ. وهذا جزء من مشكلات معرفة النفس، إنه الإنسان ما عنده معرفة بنفسه حقيقة. هو يعرف عن نفسه يعني أشياء، والناس تتصور تصورات معينة، لكن لما تجي لحظة معينة في موقف معين يظهر منه سلوك ما كان متوقع نهائياً.

0: يجي واحد يقول أنا ما أهتم برأي الناس، وبعدين يكتشف أنه تعليق عابر بالسوشيال ميديا خلى يومين منزعج. ما صاير هيك شيء؟ صير واحد يتصور نفسه شخص متسامح ويحكي بالتسامح وينشر ستوريات على التسامح، إلى أن يواجه شخص يختلف معه في قضية مس قناعاته يتحول لك إلى وحش. إذن ربما الحياة نفس الحياة، نفس الحياة تكون مختبر نكتشف من خلال شخصياتنا. وهذا يأخذنا إلى محور آخر أو إلى تصور زاوية أخرى لهذا الموضوع، إنه إحنا بالحياة، هذه معرفة الحياة، العمر اللي يخلينا إحنا نتغير هو إحنا جاي تتغير شخصياتنا. لو إحنا نكتشف أجزاء هي كانت موجودة أصلا ولم نكن مكتشفيها، يعني هو الإنسان يتغير لو يكتشف شيء ما كان مكتشفه. وأنا أعتقد هذه جزئية هواي صعبة، يعني لو فرضنا إذا اكتشفت بعمر 40 أنه أنت صرت إنسان أكثر هدوء مما كنت عليه مثلا بعمر 20، أو اكتشفت أنه أنت صرت أكثر تشدد في بعض الأشياء، أو على العكس أكثر مرونة في أشياء أخرى، فشنو اللي صار حقيقة بشخصيتك؟ هل أنت تغيرت؟ لأنه هاي الصفات كانت موجودة داخلك لكنها ما كانت ظاهرة. الإنسان يتعرض خلال حياته إلى تجارب تعيد ترتيب أولوياته. بداية حياته كان يعتبر يجوز الحب كل ما هو يعني مهم، العمل أهم شيء، لكن مرور الوقت هواي من العوامل تغير قناعاتك وترتب أولياتك. لا سامح الله الفقد عندما يظهر في حياة الإنسان يغير أشياء كثيرة، يخلي عند الإنسان قيمة للوقت، يخلي عند الإنسان قيمة للآخرين، يخلي وقت الفراغ اللي تقضيه مع الأب لا يعد العادة بثمن. هالشيء واحد بس يختبر الإنسان، معنى المسؤولية، معنى الأب والأم، معنى الفشل، معنى النجاح، معنى المرض، معنى السفر، معنى الوحدة، كل شيء كل شيء كل شيء تريد تقول عنه تقول. ولهذا تشوف أكو عبارة واحد يقول لك والله أنا هيك وضعي، أنا هذا وضعي، أنا أدري بوضعي. حقيقة ممكن تكون هاي العبارة خطرة، لأن هاي يتخيل الإنسان عد نفسه أنه هو شيء ثابت. أنا عصبي، أنا ما أحب المخاطرة، أنا اجتماعي أو أنا مو اجتماعي بالعكس، أو واحد يحس أنه هو ما يقدر يعيش وحده. ما هي هاي كل وحدة من يمهن تغير وتقرر مسارات بالحياة. أكو ناس تتزوج لأن عندها تصور عن نفسها أنه هي ما تقدر تعيش وحدها، لكن هو ما جرب، هو لو يجرب قد يشوف نفسه لا والله يقدر يعيش وحده، ما صار بيش. حقيقة مسألة يعني عدم معرفة الإنسان بنفسه قد تأخذه وتغير بمسارات حياته، وقصته كلها تتغير لمجرد أنه هو ما يعرف شيء عن حياته، أو ما يعرف شيء عن نفسه بشكل دقيق وحقيقي، ما أخذ تصور عن نفسه. خلينا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتكلم عن معرفة النفس وراجعين في مجاز، حياكم الله.
1: نعيش داخل شبكة واسعة من العلاقات، وكل علاقة تمنح الآخرين نافذة مختلفة علينا. قد يعرفنا أحدهم في العمل، ويعرفنا آخر في السوشيال ميديا، ويرانا شخص في لحظات الانفعال، بينما تكشف الوحدة جوانب لا تظهر أمام أحد. ولهذا فإن الصورة التي يحملها الآخرون عنا لا تتطابق بالضرورة، وقد تكون كل صورة منها صحيحة في سياقها. ارتبط فهم الذات بنظرية الذات المرآتية التي ترى أن تصورنا لأنفسنا يتأثر بالطريقة التي نتخيل بها نظرة الآخرين إلينا. نحن لا نكتسب صورة ذاتية من التأمل وحده، تتشكل أيضاً من ردود الفعل والقبول والرفض والتوقعات الاجتماعية، وتقدم نافذة جوهاري، وهي تقنية تستخدم لمساعدة الناس على فهم علاقاتهم مع أنفسهم تصوراً مفيداً لهذه الفكرة. إذ تقسم معرفة الإنسان بنفسه إلى مناطق يعرفها هو ويعرفها الآخرون، ومناطق يعرفها الآخرون ولا ينتبه إليها هو، وأجزاء يحتفظ بها لنفسه وأخرى لم تظهر بعد. هذه المنطقة المجهولة تستحق اهتماما خاصا، قد تكشفها تجربة جديدة أو مسؤولية مفاجئة أو علاقة عاطفية أو أزمة مهنية، وقد تظهر فيها قدرة لم نختبرها من قبل أو عادة نفسية تتكرر من دون وعي. لذلك يمكن أن تصبح ملاحظات الأشخاص الذين نثق بهم أداة لاكتشاف أنماطنا السلوكية، خصوصاً عندما تستند إلى وقائع محدودة ومتكررة. لكن الاستفادة من آراء الآخرين تحتاج إلى قدر من التمييز. كل ملاحظة لا تمثل حقيقة نهائية عن الشخصية، قد تحمل رأياً شخصياً أو توقعاً اجتماعياً أو تجربة عابرة. لذلك يمكن سؤال النفس: ما الوقائع التي تدعم هذه الملاحظة؟ هل تكررت في أكثر من علاقة؟ هل تظهر في ظروف محددة؟ وما الجزء الذي أستطيع تغييره؟ معرفة الذات تحتاج أيضاً إلى مراقبة التكرار. العلاقات التي تنتهي بالطريقة نفسها، والخلافات التي تتخذ المسار نفسه، والقرارات التي تقود إلى النتائج ذاتها، يمكن أن تكشف نمطاً يستحق الفحص. ومن المفيد أن نمنح أنفسنا فترة زمنية للمراجعة، نعود فيها إلى قراراتنا ومواقفنا ونبحث عن دوافعها. هذه المراجعة تقلل اعتمادنا على الانطباعات السريعة وتساعدنا على بناء صورة أكثر مرونة واتساقاً عن الشخصية ومسارها. ربما يكون النضج النفسي قدرة على استقبال صورة الآخرين عنا وفحصها، ثم إعادة بناء فهم أكثر دقة للذات. فالإنسان يظل قابلاً للاكتشاف، وكل تجربة جديدة قد تضيف سطراً إلى سيرته الداخلية.
0: إذن أصدقائي، سمعنا التقرير وسيتبادر إلى بالنا، إلى بال كل مستمع ومستمعة كريمة، أنه إذا كان الإنسان يتغير طوال حياته، إذا إحنا الإنسان إحنا نفوسنا تتغير، قناعاتنا، بعض من طباعنا كثيرة، فهل يصح أن نقول أنه الإنسان عنده شخصية

كثير من السمات والصفات عنده تحتاج إلى تغذية، تحتاج أنه يرضيها، تحتاج أنه ما يهملها، يطيها، يعني يطيها، يطلق لها العنان حتى تعبر عن نفسها. كم إنسان داخل الإنسان الواحد؟

نعم أصدقائي، أكو كتاب صدر عن واحدة من السلاسل الرائعة، هي سلسلة الترجمة اللي تطلقها هيئة البحرين للثقافة والآثار، ستيفان فيال، اسمه الكينونة والشاشة، كيف يغير الرقمي إدراكنا، من ترجمة إدريس كثير. بلا شك أحبتي، منذ سنوات طويلة وإحنا نتعامل مع التكنولوجيا بوصفها أدوات، يعني التليفون أداة، الحاسوب أداة، الإنترنت وسيلة أو أداة حتى نحصل بها على المعلومات، كذلك الشاشة أيضا أداة، نشوف أخبار بها، نشوف أفلام، نشوف وثائقيات، مسلسلات وهكذا. بس إحنا حقيقة التكنولوجيا تأثر بالطريقة اللي يظهر بها العالم أمامنا، يعني صورة العالم اللي نعرفه من خلال أدوات التكنولوجيا هذه. يعني تخيل أنه أنت تستيقظ من النوم، وقبل أن تنهض من السرير راح تمد يدك أنت على التليفون مالتك، تفتح الشاشة وتعرف من خلالها الوقت، بيه الساعة هسه، تشوف الطقس، تقرأ رسالة، تجيك صورة من شخص عايش في مكان بعيد جدا على الواتساب، تفتح خريطة أو ماب أو واحد داز لك لوكيشن، فشفت معلومات عن مناطق أنت ما واصل لها بعدك، تقدر من خلالها التليفون تطلب سيارة أو تحجز طيارة أو تشتري كتاب، أو حتى تقدر تشوف فيلم، تقدر تدفع فاتورة هسه بالجديد خسوة، وتقدر تتكلم مع إنسان موجود بآخر العالم، في قارة آخر الناس. كل هاي الأشياء صارت تمر من خلال هذه الواجهة الصغيرة، الشاشة الصغيرة اللي قدام عيونك. والسؤال المركزي اللي يطرحه هذا الفيلسوف الفرنسي الكبير ستيفان فيال، إنه هاي التكنولوجيا شو تسوي بالطريقة اللي يظهر بيها العالم أمامنا. وهنا حتى ندخل إلى مفهوم الأساسي، وهو مفهوم حقيقة أكاديمي أو فلسفي شوي معقد، اسمه الأنطوفانية الرقمية، بس راح نبسطها نشرحها. أنطوفانية هي بالضبط طريقة ظهور الموجودات للإنسان في العصر الرقمي، سميها أنطوفانية. إحنا مشكلة إنه يعني شي طلعونا الغرب من تقاليد، أو عفوا مصطلحات ناخذها كما هي، ما نصنع مصطلحاتنا إحنا ولا نسخر من يمها. هسه تخيل واحد أنت أستاذ جامعي وطلع لك فد مصطلح سمى الشقنشيرة مثلا من اللغة، ولها جذر لغوي، وقال لك هاي الطريقة التي يظهر بها العالم أمامنا، كل العالم تضحك عليه. بس من يجي مصطلح غربي الأنطوفانية، أنطوفانية معود، نرجع لموضوعنا. الشاشة غيرت إدراكنا، يعني العالم اللي نشوفه من خلال هاي الأجهزة مختلف في بنيته الإدراكية عن العالم اللي كان يظهر لنا قبل الشاشة، قبل التليفونات. يعني خلينا نقول ناخذ العالم الرقمي على الأقل، اللي نسميه العالم الرقمي، هذا العالم الرقمي هو عالم موجود، يعني عالم آخر فعلا، لو صار جزء من العالم اللي نعيش به.

تصنع لنا الطريقة اللي يظهر بها العالم أو يظهر بها الشيء أمامنا، أو على الأقل تساعدنا أو تشاركنا بالطريقة التي نتصور بها العالم. وهاي فكرة دقيقة ومثيرة وحلوة هواي، ولهذا يجيب مفهوم وينظر له اسمه مفهوم الأنطوفانيا، مصطلح مركب من كلمتين يونانيتين تتصلان بالوجود من جهة والظهور من جهة أخرى، كيف يظهر الوجود لنا. طبعا هاي الفكرة تصبح شديدة الأهمية أصدقائي لما نتحدث عن التكنولوجيا الرقمية. لو تأخذ لك مثال هسه، مثال من أمثلة التكنولوجيا، الخريطة. قبل الهاتف الذكي كنت تحتاج إلى خريطة رقمية أو إلى شخص بالطريق تسأله يابا، ولازم هذا الشخص عنده معرفة بالمكان، مو صحيح؟ أو تشتري لك إذا زور مدينة تشتري لك خريطة من أقرب مكتبة. اليوم ما كل يوم تفتح جوجل ماب والمدينة كلها تظهر أمامك من الأعلى، وتحدد موقعك وتشوف الشارع وتعرف المسافة شقد، بل حتى لا تعرف حتى حركة المرور، وبالتالي تعيد رسم الطريق قدامك. كل ما يتغير باللحظة نفسها تقول لك هنا صار حادث، هنا حطوا سيطرة مع الشرطة، شايفين هذا ويز وجوجل ماب شنو من تقنيات يطي خو المدينة بوقت نفسها ما تغيرت. شنو اللي تغير؟ طريقة ظهور المدينة أمامنا تغيرت، بل تغيرت بشكل جذري. هنا السؤال اللي يريد فيال انه يخلينا نشوفه، انه التكنولوجيا تدخل في تجربتنا او في تكوين تجربة العالم. وحتى نقولكم انه اسقلك واحد واذا شنو يعني شو استفادين، نقولك لا، وهاي هاي تنطبق على اشياء اكثر قرب من حياتنا. يعني اليوم انت ما تتذكر ارقام معينة، واحد ما يتذكر حتى مواليد اولاده، يعني اقول لك التليفون هو يتذكر عني. اكو ناس ما يحفظون الطريق، خريطة تحفظه. اكو ناس ما يعرفون، ما يحتاجون معرفة اسم فيلم، لان اكو تطبيق، او ما يعرفون، ما يحتاجون يعرفون معرفة اسم اغنية، لان اكو تطبيق يتعرف على الاغاني. اكو شات جي بي تي تروح تقول له اكو فيلم بالبطل ينكتل بالبداية ويجي حرامي وما ادري شنو، هاي يقول لك هذا الفيلم يشوف فلاني فلاني فلان، يعطيك اسمه والسنة والمخرجين والكاست مالته. إذن التكنولوجيا تعيد توزيع بعض الأعمال اللي كان يؤديها العقل، تعيد ترتيب بعض الأعمال اللي كانت تقوم به الذاكرة، والأصعب بعض الأعمال اللي كانت تقوم بها الحواس. أحيانا أنت تروح لمكان حلو ما تكتفي أنه تشوفه بعينك، بحاستك تشبع حاسة النظر من جمالية الله، لا تروح تشوفه بك، تفتح الكاميرا وتخلي قبالك، شايفين هذول يقعدون بالمسرح يصورون كاظم الساهر، يا بك كاظم الساهر قبالك سدعوفه الكاميرا. يروح البرج إيفل ما يشوفه بعينه، يشوفه من خلال عين الكاميرا، يفتح الكاميرا ويضربه على برج إيفل، يقول لك هم مصوره هم شايفه. هاي هنا التكنولوجيا شاركتك بالتجربة، بل صارت تحل محل حواسك وذاكرتك وعاطفتك. لكن شوي خلي نشاكس فيال ورا الفاصل، شو تقولون؟

0: خلينا نناقش فيال ونقول له انه هل كل تغير في الادراك هو خساره للانسان؟ ما اعتقد. يعني اكو احنا كسبنا امكانيات هائله من التكنولوجيا، لكن السؤال المهم انه شنو التغير اللي صار بينا؟ يعني شنو اللي قمنا نعتمد به اكثر على انفسنا؟ شنو القدرات اللي صرنا نمارسها اقل؟ لان هاي تاثر حتى على تطور الانسان. الانسان يحتاج انه يمارس النظر، التفكير، استخدام الذاكره حتى يبقيها قويه. انا مو كل شيء 6 في 7 اروح للحاسبه. ايش قصد 6 في 7؟ 42. شوف يعني انا مصفنت لي شويه. يعني اذا كانت مثلا ذكرنا الخريطه، اذا كانت الخريطه الرقميه توسع قدرتنا على التنقل فهي تقلل حاجتنا انه نبني خريطه ذهنيه ببالنا. ولهذا اكو ناس عايش بالبصره صار له 40 سنه ما يندل بالبصره، من تسلك لك خريطه طلعها بالخريطه. صار محرك البحث كله عباره عن ذاكره خارجيه، وهي هذا يغير حتى علاقتنا بمساله الحفظ. ولهذا الزهايمر الان عالي نسبه. نفس الشيء ويا الكاميرا، يعني اذا كانت الكاميرا تسجل كل لحظه فهاي تتغير علاقتنا بالذاكره، نقوم نتذكر الاشياء فقط بالاستوديو، نروح الاستوديو ونشوف. الانسان ما يركز، يطلع رايح سفره ماخذ جهاله، ورايح الحديقه، رايح لمنيه العاب، رايح للشط، ما يحفظ، ما يركز بلون السماء، بهذا تدفق موجات شط العرب الحلوه، بلون الرمل، الموج هذا من يجي المي ويصعد على الصخر. وألف تحية حقيقة لأبطال النظافة الأنظف من كل الناس حقيقة، اللي يحافظون على شط العرب من الوساخة، واللي يروحون يقعدون ويأكلون ويشربون وما يتركون زبالتهم أو مخلفاتهم. فأنت الناس تصور حتى من ترجع البيت تتذكر الشط. لا، كون أنت تحفظ صورة الشط، صورة الشجر، وصوت النوارس على شط العرب. لأن السؤال هنا اللي هو سؤال ثقافي وهو سؤال أهم حتى من السؤال التقني، لما تتغير الأداة أو الطريقة اللي نشوف بها العالم فهذا يدخل بطريقة ما في تكوين علاقتنا بالعالم. نقوم نرى العالم من خلال هذه الأشياء، وبالتالي تستعيض التجربة الرقمية والشاشة عن التجربة الحياتية الوجودية. شركوا تداخل بين العالم الحقيقي والعالم الافتراضي. هذا فيديو نعم لشط العرب، لكنه في فيديو افتراضي. الحقيقة هناك شط العرب، والحقيقة بما يتخلف من شط العرب في ذاكرتك وما تعرفه عن أبوك وأمك. ولهذا تشوف أنت أحيانا قبل كنا نقدر إحنا نحفظ أشكال وكلام وتصرفات آبائنا وأمهاتنا أكثر، هسه كله يعتمد على التصوير. يقول لك حرامات ما صورت ويا أبوي، كفاية ما أتذكر من أبوي شيء. خلينا نذهب إلى هذا التقرير اللي يستعرض أجزاء أخرى من هذا الكتاب المهم جدا، واللي حقيقة حلقة كاملة ما تكفي لأنه خطر هذا الفيلسوف. ونرجع حياكم الله.
1: من الخصائص اللافتة في البيئة الرقمية أن كثيرا من الأشياء التي نصنعها لم تعد تمتلك الشكل النهائي نفسه الذي عرفناه في العالم المادي. يمكن تعديل النص بعد كتابته، واستعادة ملف بعد حفظه، حذف صورة، تغيير تصميم، التراجع عن خطوة ثم العودة إلى نسخة سابقة. يسمي ستيفن فيال هذه الخاصية القابلية للعكس، ويرى فيها سمة أساسية من سمات الظاهرة الرقمية. هذه الخاصية تبدو تقنية في البداية، لكنها تحمل أثراً على طريقة تعامل الإنسان مع أفعاله. عندما يكتب شخص رسالة إلكترونية يستطيع مراجعتها مرات عديدة قبل إرسالها، وعندما يحرر صورة يمكنه تجربة عشرات الاحتمالات من دون ائتلاف الصورة الأصلية. الكاتب يستطيع إعادة صياغة الفقرة، والمصمم يستطيع تغيير العمل كاملاً، والمصور يستطيع الاحتفاظ بمئات النسخ من اللقطة نفسها. هذا النوع من القابلية للتعديل خلق علاقة جديدة مع فكرة الخطأ. في البيئة الرقمية أصبح الخطأ في بعض المجالات قابلاً للتصحيح بسرعة، وأصبح التجريب أقل كلفة. يمكن للإنسان أن يجرب احتمالاً ثم يتراجع عنه، وأن يعيد بناء العمل مرات متتالية قبل أن يستقر على صيغة معينة. لكن لهذه الخاصية جانباً آخر، عندما تصبح الأفعال قابلة للتعديل باستمرار قد يتغير مفهوم القرار نفسه. الكتابة على الورق تمنح الجملة وزناً مادياً، أما الكتابة الرقمية فتسمح بإعادة ترتيبها خلال ثوان، والصورة التي كانت مرتبطة بشريط أو ورقة أصبحت ملفاً يمكن نسخه وتعديله بلا نهاية تقريباً. ثم تأتي خاصية أخرى يلفت إليها فيال، التكرار الفوري. الملف الرقمي يستطيع أن ينتج عدداً هائلاً من النسخ من دون أن يفقد أصله. صورة واحدة يمكن أن تصل إلى آلاف الأشخاص في لحظات، والنص الواحد يمكن أن ينتشر بين أجهزة متباعدة جغرافياً. بهذا المعنى غيرت الرقمنة طبيعة الأشياء التي نتعامل معها، وأدخلت إلى حياتنا مادة قابلة للتعديل والنسخ والاستعادة بدرجات لم تكون مألوفة في الأشياء المادية. وربما لهذا أصبحت حياتنا الرقمية أقرب إلى مسودة مستمرة، نعيد كتابة صورنا ونصوصنا وأعمالنا وحتى بعض ملامح حضورنا أمام الآخرين، بينما تظل النسخ القديمة موجودة أحياناً في مكان ما من الشبكة شاهدة على مراحل ظننا أننا تجاوزناها.
0: احنا طبعا علينا انه لا نسرف بالتشاؤم، نقول انه قوة الانسان او تصوره ما ممكن فقط ان يجي بس من التكنولوجيا، يعني مو هي القوة الوحيدة اللي تحدد الانسان. نعم اكو التربية، اكو التعليم، اكو الاقتصاد، اكو العائلة، اكو البيئة المحيطة بيك، اللغة، لكن ايضا المشكلة انه هاي الاشياء هي نفسها كل واحدة بيها هي تتأثر ايضا بالتكنولوجيا. لذلك علينا ان نحمي نفسنا، نحمي نفسنا ودائما نحاول أن تكون عندنا حصانة حقيقية من الأفكار المدخلة، مقاومة التكنولوجيا، مقاومة كل شيء جديد يغير طريقة تفكيرنا للحياة. وأهم خطوة من خطوات المقاومة هو الوعي، نكون شلون نكون عندنا وعي بما يحدث من حولنا، ما نتلقى الأشياء كما هي مثل البغبغاءات. والحواس، أعيد وأكرر مسألة الحواس أصدقائي، نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه حواسنا أيضا تتأثر. يعني بالسابق أنت من تمشي، من تقعد بقهوة، أنت كل تركيزك كل حواسك مع المكان. اليوم المكان موجود لكن جزء من كبير من انتباهك هو موجود في مكان آخر. أنت تقعد بقهوة تسمع صوت من حولك، بس التليفون ماتك يوديك لصورة في واشنطن، صورة في أفريقيا، خبر من أوروبا، رسالة من واحد قاعد بالشمال أو من قاعد باليابان مثلا. أنت جسديا موجود في المقهى، حواسك جزء من يمها مخدرة لأن انتباهك يتحرك بأماكن كثيرة. وهنا أعتقد أنه فكرة فيال هذه تحتاج إلى توسيع. يعني إذا كانت التكنولوجيا راح تغير طريقة ظهور العالم، فبالتالي هي أيضا بشكل أو بآخر تغير ما هو جدير بالانتباه. يعني طفل يتعلم العالم من خلال شاشة يكتسب تصور مختلف عن العالم الحقيقي، تصور مختلف عن المسافة، تصور مختلف مثلا عن السرعة، عن المعلومة، لأن هو قوانين السوشيال ميديا، قوانين الحاسبة تختلف عن قوانين الحياة. هذا الاضطراب وهاي التباين بين قوانين الحياة الواقعية وقوانين الحياة الافتراضية يخلق أزمات كثيرة. ليش ما الواقع سهل مثل الكمبيوتر، مثل الانترنت، مثل الجيم، فيديو جيم اللي جاي يلعبها؟ يعني شخص اعتاد انه يسمع الأخبار من ريلزات مقاطع قصيرة، هذا يتعامل مع الأحداث، مع إيقاع الأحداث بشكل مختلف من شخص يقرأ تحقيق طولة 3000 كلمة. هسه بعد الجيل الجديد ما يتحمل، ويقولوا لك تألمن تكتب مثلا 2000 و3000 كلمة. هذا التعود والتغير علينا مقاومته، لأن يعني مو دائما التغير هو صحيح، مو دائما مناقشة الأشياء لازم تتم بدقيقة، بستين ثانية والله الناس ما تلحق، ماكو غيري راح يشوفون مشاهدات. ياخذون المشاهد، خلي ياخذون المشاهدات، خلي ياخذون المشاهدات. اذا كان الثمن هو التحليل العميق والمعلومه الدقيقه والمناقشه، شنو الفائده تطبخ لك انت معلومات سطحيه ما بيها تفكير عميق بستين ثانيه اربعين ثانيه، والضحي لك بجهد نص ساعه من التحليل، نص ساعه من التفكير النقدي، نص ساعه من البحث والدراسه. شنو ذولا؟ والغرب وصلوا وصلوا للريلز بثقافه الريلز، وصلوا للريلز بساعات طويله من الدراسه والبحث والدراسه والبحث والدراسه والبحث، والى الان هم ينفقون الاف الساعات بالدراسه والبحث. ما يجي يقول لك والله خو نختصر الابحاث العلميه بريلز.

0: الكلام كثير أصدقائي، وهذا الكتاب مع الفيال رائع جدا، حاولوا تجيبونه، ها موجود أعتقد PDF، موجود PDF، احنا ذكرناه في بداية الفقرة ولا بأس نعيد اسمه، اسمه الكينونة والشاشة، ستيفان فيال، كيف يغير الرقمي الإدراك، ترجمة إدريس كثير من هيئة البحرين للثقافة والآثار. بحرين هالقدوتر قد البصرة، عندنا احنا بالبصرة هيئة واحدة لترجمة الأبحاث العلمية والفلسفية الحديثة عالميا، يعني والله ما أدري، هم يضحك وهم يبكي. بالنهاية أصدقائي تقبلوا تحياتي، أتمنى أن أكون قدمت حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. كنتم مع برنامج مجاز، البرنامج الأدبي والثقافي الممتد والذي يأتيكم طوال 10 سنوات الماضية من راديو تايمز سكوير، راديو المعرفة وراديو الجمال. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة، كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
4: لم تكن المسافة بين بغداد وطهران أو النجف وشيراز تستغرق سوى ساعات قليلة تقطعها الطائرات. القرار الأخير بتعليق وحظر الرحلات الجوية بين العراق وإيران قلب معادلة السفر رأساً على عقب. فجأة أغلق شاشات المغادرة في المطار، ولجأ آلاف المسافرين إلى البديل الوحيد، شق الطرق البرية عبر المنافذ الحدودية الممتدة من منفذ الشلامتة جنوباً في البصرة، مروراً بمنافذ الوسط، وصولاً إلى منافذ إقليم كردستان شمالاً. هذا التحول المفاجئ تحول إلى رحلة شاقة تجمع بين المشقة الاقتصادية والإرهاق البدني، خصوصاً لمن يقطعون مئات الكيلومترات تحت درجات حرارة تتجاوز 50 مئوية. أمام صالات التفتيش الحدودية تتكدس العائلات والمسافرون من مختلف الجنسيات. التقينا حمزة نويد، وهو مسافر إيراني مقيم في دولة الكويت، كان يحاول الوصول إلى مدينته عبر الطرق البرية العراقية، ليشرح لنا كيف تحولت الرحلة التي كانت تستغرق ساعة واحدة في الجو إلى رحلة شاقة عبر عدة بلدان.
5: أنا كويت، أنا مثلا من الكويت، يبي سافر شيراز، يبي سافر شيراز قبل من تقريبا 50 دقيقة ساعة بالكثير، واصل داخل المطار يطلع من يعني بالكثير بيت ساعتين بالكثير. الحين 8 ساعة من شيراز لآخر رمشير، من رمشير لنيش رمشير تقريبا نص ساعة، وبعد داخل جمارك مشكلة، داخل جو حار، وعيالي وياي حل يعني تعب. قبل كان سافر 3 شهر 4 شهر، الحين ما يسافر خلاص، يعني 1 سنة بعد سافر، يعني ما في ظروف شيء مجبور سافر. كله الحين مثلا أنا كويت زين، مثلا يقدر ديش على عراق على الكويت، يعني على بصرة راح الكويت، بس مثلا في جماعة إمارات اللي لازم راح تركيا هناك حيل يصير بعيد، يعني هذا مشكلة كبيرة، مو شيء طبيعي.
4: لم تقتصر التداعيات على المسافرين بين البلدين فحسب، امتدت لتشمل العراقيين المتجهين لأغراض العلاج والسياحة الدينية. فوفقا للبيانات الرسمية، يشكل المرضى العراقيون نسبة كبيرة من القاصدين للمستشفيات الإيرانية، ومع إلغاء حجوزات الطيران اضطر الكثيرون لتحمل مشاق الطرق البرية وساعات الانتظار الطويلة. في هذا السياق يتحدث المواطن العراقي محمد حسن نذير القادم من محافظة بابل برفقة عائلته المريضة، واصفا المعاناة الناجمة عن إلغاء الرحلات الجوية المتكرر والمسافات الطويلة التي اضطر لقطعها بريا.
6: أنا مواطن عراقي محمد حسن نذير من أهالي بابل. حجزنا رحلة من مشهد إلى النجف، ثاني يوم تكنسلت الرحلة، بعدين حجزنا من مشهد العبادان، وهاي الوضعية تعبانة، ونناشد الحكومة العراقية النظر بهذا القرار الذي يمس المواطن العراقي بالدرجة الأولى، لأن المواطن العراقي أكو ناس كبار، ناس مرضى تعالج بإيران. هاي المأساة يعني ما صار أصلا، يعني المسافة كلش بعيدة وتعب، يعني وإحنا الله شاهد أنا مرضى، زوجتي وبنتي يعني مرضى وجايبهم وعالجهم بإيران. هو الرحلة يعني إحنا حجزنا مرتين، مرة من مشهد للنجف تكنسلت الرحلة، بعدين رجعنا مرة ثانية حجزنا من مشهد العبادان، وتتعرف الطريق إحنا من سكنة الحلة، يعني المسافة اللي إحنا طاحها بالتقريب 600-700 كيلو، وهذا الحر وهاي الأجواء يعني الأوضاع حل تعبانة.
4: وعلى الجانب الآخر من الحدود، يرى الوافدون الإيرانيون أن انقطاع الخطوط الجوية فرض عليهم قيادة سياراتهم الشخصية أو استخدام الحافلات لقطع مسافات تتجاوز 600 كيلومترا للوصول إلى الحدود العراقية عند منفذ الشلامتة. سلام باوا مواطن إيراني وافد من مدينة شيراز يوضح كيف اضطر للقيادة لمدة 8 ساعات متواصلة كبديل عن رحلة الطيران التي لم تكن تستغرق أكثر من ساعة واحدة.
7: حاليا نعتمد أكثر على سياراتنا الخاصة للتنقل، جئت بها مباشرة من شيراز إلى الشلامتة. في ظل عدم توفر الطائرات نحن مضطرون لاستخدام سياراتنا الخاصة بالرغم من الصعوبات. الطيران بالتأكيد أسهل وأسرع للوصول، كما أن أسعار الحافلات وسيارات الأجرة أصبحت أغلى، لذا نفضل السيارة الخاصة لتقليل التكاليف. المسافة من شيراز إلى الشلامتة حوالي 550 إلى 600 كيلومتر، واستغرقت مني بسيارتي نحو 8 ساعات، بينما بالحافلة كانت ستستغرق 11 ساعة، أما بالطائرة فكانت ستستغرق ساعة واحدة.
4: تظهر الأرقام والتحديثات الرسمية لحدود العراق أن حجم التبادل والحركة البرية عبر المنافذ مثل الشلامتة والشيب والزرباطية والمنذرية.
8: تايمز سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

الشاحي فمحال أن تلبس الشمس ثوبا أو تصب النجوم في أقداحي وحري لو أنكرتك نفوس حجمها حجم ما لها من براحي فلقد لاحقت سفينك بالأنواء والموجعات ياك الرياح وألحت فراعها أن أقسى موجها لم يضر بالسباح الذين واجهوا علي بن أبي طالب من الناس ثلاثة أصناف صنف أحباؤه وأحباء الواقع هذا الصنف ينقسم إلى نوعين النوع المغالي والنوع المعتدل وصنف أعداؤه وصنف لا من هؤلاء ولا من هؤلاء إنما واجهوا الإمام مواجهة موضوعية نخلي نلاحظ نمر بهذه الأقسام لنرى كيف كانت انطباعات هؤلاء عن علي بن أبي طالب الصنف الأول اللي واجهوا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليهم من نسميهم بالأحباء هذول الأحباء في الواقع كما قلت انا نوعين اكو نوع واجه الامام مواجهة من زاوية معينة واجهة في غلا في حبه او غالى في حبه ليش السبب شنو يعني سبب الغلو شنو احنا عندنا القاعدة اللي تقول لكل فعل رد فعل يساويه قوة ويخالفه اتجاه في الواقع هاي القاعدة مورد انطباق في الجوانب الاجتماعية ايضا كيف الامام امير المؤمنين سلام الله عليه تعرض الى حشاد وتعرض الى حملات كما سيمر علينا ان شاء الله خلال البحث ولما تعرض الى ناس غير موضوعيين هالتعرض خلق فئة مضادة خلق أبطى ردة فعل ردة الفعل إيش انطت أعطت الغلو الغلو تجسد بيش تجسد بأشياء ابتدأ الغلو في مراحل بسيطة قسم زين وقسم تطور له من المراحل البسيطة إلى المراحل الأعلى مثلا على سبيل المثال تلقى فرد واحد يأتي يريد يصور ان علي بن ابي طالب سلام الله عليه ملم بالعلوم كافة يجي يريد يبرهن ان علي بن ابي طالب انطى اوليات عن علم الذرة عن تجزئة الذرة فقال خذ الفرار والطلقة وشيئا يشبه الطرقة اذا ما جدته حرقة ملكت الغرب والشرقة وقال ان هذا منسوب للامام علي والامام علي اول من اشار الى ان الذرة اذا جزئت فراح تبطيها الناتج الضخيم طبعا هذا كلام ما يستاهل ان يقيم يعني كلام في الواقع تقدر تسميه غير موزون وتقدر تسميه كلام مو صادر عن واحد ناضج او عن واحد مطبوخ لان الامام علي مو شغله القضايا ابدا احنا عندما نواجه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه نواجه انسان في نطاق الاسلام نواجه تلميذ للقرآن حمل علوم القرآن بما في القرآن من علوم زين اما خارج نطاق القرآن وخارج نطاق الشريعة من يجي الى الوان من التخريف لا تستاهل ان يرد عليها اللون مثلا
كان تلقى فد نمط من المغالين ما يجي الى هالمستوى، لا يصعد شوية اكثر. فيروي مثلا ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه نزل الى الابار وحارب الجن وقاتل الجن ومردت الجن، نعم كانوا اناس كفر وامر بقتالهم. اعتقد ان البشر اذا اكو عنده تكاليف اجتماعية بشرية، التكاليف الاجتماعية تتناول نوعه، يعني اذا الانسان مكلف بالعدل ومكلف بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر على مختلف مراحله، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الناس، اما مع الجن ما مسؤول عنه، ما مكلف به هو جن. هذا على فرض ان الجن اجسام، انهم اجسام يقاتلون او لا يقاتلون، هذا المعنى. كل الحديث ما الى موضوع، لان ما المفروض ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه مكلف في النطاق، هم موجودين لو مو موجودين، شنو هم اجسام ارواح اجسامهم شنو، كل هاللون من الكلام ما الى دخل هنا بالموضوع. لكن نجي الى مسألة واحدة، هو هل ان البشر يكلفون بمعالجة امور الجن مثلا؟ هذا شيء ما يقول بي فقيه يحترم نفسه ولا يقول بي فكر صادر عن قواعد من الشريعة بشكل موزون. فكون نزل الى الابار وقاتل الجن او شيء من هالقبيل، هذا كلام في واقعه ان دل فانما يدل، انا ما اريد شوية اتحامل، لا بس اريد اقول ان كلام ما مستوفي الشروط العلمية، واذا كان ما مستوفي الشروط العلمية ما ان علاقة دي خلي نوخرها على حدة زين. ثم يتطور الغلو الى اعلى من هذا، يصعد الغلو الى اعلى من هذا الى القول بالالوهية. شلون يعني؟ مر الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الايام في شهر رمضان المبارك، فنظر الى جماعة يأكلون ويشربون على افطار، سألهم الامام قالهم انتم على سفر؟ قالوا لا. قالهم انتم مرضى؟ قالوا لا. قال اذا ما الذي دعاكم الى هذا؟ شنو اللي خلاكم تفطرون في هذا الشهر الكريم؟ قالوا له انت. لما سمع الامام كلامهم نزل من على ظهر مركوبه، ترجل ووضع خده على التراب، قال انا عبد من عبيد الله، والله لئن لم ترجعوا عن مقالتكم لأحرقنكم بالنار. قالوا له انت جدنا بهذا اعتقادا بالوهيتك، لانه لا يحرق بالنار الا رب النار. فامر الامام بنار اججت لهم والقى فيها قسما منهم، وقال بيته الشهير: لما رأيت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قنبرا. ذولا في واقع الامر، ما اريد اقول انا الدعوة الالوهية ما لقولها منشأ انتزاع عند علي بن، لا لقولها منشأ الانتزاع، بس منشأ الانتزاع ما يتعدى النصاب البشري. شنو يعني؟ يعني مثلا شافوا علي بن ابي طالب يقلع باب لا يحركها الا 40 بطل ويضعها على يده يتطرش بها في واقعة الخندق، ويضع منها طرفا على الجسر واخر على يده ليعبر عليها الناس، هذا كان سبب من اسباب ان عقولهم لم تتحمل هذا اللون من القوة. شاهدوا عند هذا الرجل جوانب من البطولة، جوانب من العظمة، وعقولهم عقول محدودة. وشاهدت تقول لي ايش معنى يعني شلون عقول محدودة؟ فعلا عقول محدودة. لا تروح بعيد، الان احنا نعيش عصر الذرة، الان نعيش عصر الذرة، والى الان اكو ناس يصبح عليه الصباح يطلع من ثيابه قد صنم صغير ويسجد له. زين؟ الى الان موجودة. الى الان اكو من يعبد البقرة، مع العلم يحمل اعلى الدرجات العلمية. المسألة لا تتصور انها غريبة على المجتمعات، لا. هذول لاحظوا في الامام علي جوانب، وهذه الجوانب لم تستشع لها عقولهم، ولم يقووا على
تحليلها فانبهروا به كالذي ينبهر بشعاع الشمس فلا يبصر طريقا عينا من النوع. وإلا ما أكو مبرر تقدر تعتبره مبرر كامل لاعتقاد هؤلاء. وأنا شرف أن ذكرت أن هؤلاء الغلاة نحن نبرأ منهم زين، ولا نزوجهم ولا نورثهم، يعني نعتبرهم أناس كافرين خارجين عن ربقة الإسلام، كفرهم الإسلام وكفرهم أهل البيت أنفسهم. هسه يجي فرد مؤرخ أو يجي كاتب يصير بناء ينتجع من هذول عنوان عام فيرمي كل من أحط عليا بالغلو، هذا لا قيمة لكلامه. في الواقع الكلام مو جدير بالاعتبار ولا جدير بالاحترام. زين، هذول المغالين المعتدلين سنأتي إليهم. خليني نجي إلى الأعداء الذين واجهوا علي بن أبي طالب ونظروا إليه بأعين غير طبيعية في واقع الأمر، بأعين حملت فيما حملت المرض في نظراتها ولم تنظر نظرا صحيحا. هذول أيضا يتدرجون يعني بمستويات متفاوتة. مثلا على سبيل المثال تلقى فد واحد يجي يقول ان نهج البلاغة كلام ركيك، نهج البلاغة كلام ركيك. طبيعي هذا اللي يقول ان نهج البلاغة كلام ركيك، اولا هو مو واحد عادي ولا انسان غير متضلع بلغة العرب او متضلع بالنصوص الادبية في تاريخ العرب، لا هو متضلع عند منزلة علمية لا بأس بها. لما يجي الى نهج البلاغة، نهج البلاغة الان لا تجد اديبا او عبقريا او ناقدا يمر بهذا الكتاب فلا يشيد به ولا يلفت النظر الى ديباجته والى ما فيه من رنين وايقاع والى ما فيه من مضامين تهتز لها النفوس من الاعماق. ما اكو واحد نعم يمر بنهج البلاغة لا يعطي عنه هذا الانطباع. لكن لما اسمع لي واحد مثل الذهبي يقول ان نهج البلاغة ركيك، اقول له مع الاسف نهج البلاغة مو ركيك، انما ايمانك ركيك مع الاسف. لو كان عندك ايمان واقعي ما حملك على هذا الكلام. اما ان يصل الحقد الى درجة يعميك فتسمي ان نهج البلاغة كلام ركيك، هذا ما يسقط نهج البلاغة انما يسقطك انت عن الاعتبار. ورحم الله ابا الطيب المتنبي، واذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي باني كامل. والا في واقع الامر سيبقى نهج البلاغة نهج البلاغة بما فيه من مفردات تحمل ايقاعا ورنينا مفخرة من مفاخر النصوص العربية فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق. وسيبقى نهج البلاغة مخزن او يبقى مدرك لمجموعة من التيارات الانسانية التي صبرها علي بن ابي طالب فيما اداه من وسائل المعرفة الى البشرية. وما يهم النهج البلاغة ما راح، نهج البلاغة الواقع ما راح في يوم من الايام يضرها اللون من الكلام، انما يضر المتكلم نفسه. طيب ثم يصعد شوية الحقد لأكثر من هذا، فتلقى من يقول ان علي بن ابي طالب لو جلس بالمدينة يأكل من حشف المدينة خير له من ان يقاتل المسلمين. هذا كلام ايضا اذا تبحث عنه تلقاه مو صادر عن نفس غير مريضة، لا بالعكس صادر عن نفس مريضة. ليش؟ لانه احنا عندنا القاعدة تقول حكم الامثال فيما يجوز او لا يجوز. واحد الخليفة الاول لما قاتل المرتدين ما اجى التاريخ نقده قال ليش قاتل المرتدين البغاة اللي بغوا عليه، مع ان اللي سموهم مرتدين وبغاة دخلوا عليهم بالقرية والمؤذن على المأذن يصيح اشهد ان محمد رسول الله وقاتلوهم لان اتهموا بمنع الزكاة مثلا. زين،
الخليفة الثاني قاتل جماعة بغوا عليه. لما قاتل جماعة بغوا عليه ما ناقشنا احنا الذين قاتلهم ولا ناقشنا الخليفة بانه فعل فعلا ام لا، هو عليه الشرع. بس ليش اللي يقاتل علي بن ابي طالب فاذا قاتله علي بن ابي طالب يقال ان علي بن ابي طالب اراق دماء المسلمين؟ مع العلم رسول الله بالذات يقول لعلي بن ابي طالب ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين، انت تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. ولذلك نزل عمار بن ياسر في يوم صفين يرتجز هذه الأرجوزة، نحن قتلناكم على تأويله، ونحن ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويشغل الخليل عن خليله. اذا علي بن ابي طالب عندما قال له رسول الله تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ما جاي خبر اخبار، جاي امر، هذا امر في صورة الخبر يسمونه. عندما امره بالقتال علي بن ابي طالب ما قاتل الا عن امر الله وعن امر رسوله، قاتل لان القرآن يقول فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، وقاتل لان النبي قال له تقاتل الناكثين والقاسطين، وقاتل لان عليا كان على بصيرة من امره وعلى قدم ثابت في الايمان، وقاتل لان علي بن ابي طالب مو بحاجة لان يعلم تكليفه، فد واحد متأخر تافه عاش على موائد الظلمة وتقلب على فتاة طعامهم، لا، قاتل علي، وعلي يعرف اين موضع قدمه. والانسان اللي تبلغ به جرأة ان يعلم علي بن ابي طالب تكليف الشرعي انسان تافه، هذا جدا تافه، لان علي بن ابي طالب حمل القرآن نصا وروحا. علي بن ابي طالب الى جانب رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وآله املى عليه سلوكه، فلا يقوى انسان يمتلك ذرة من الحصافة ان يقول ان علي بن ابي طالب عندما قاتل هؤلاء قاتلهم وهو على غير حق، لا. الواقع ان الضوابط او ان الاسس الشرعية كلها الى جانب علي بن ابي طالب. لذلك انت قد تستغرب عندما تشوف لك مؤرخ، هذا المؤرخ لما يستعرض واقعة صفين ويستعرض مقاتلة الامام علي في واقعة صفين يقول وقد ثبت بهذه الواقعة ان الحق كان مع علي بن ابي طالب. ليش؟ يقول لي ان عمار ابن ياشر قاتل الى جانبه، والنبي كان قايل للعمار ابن ياشر تقتلك الفئة الباغية. انت ملاحظ شلون يعني؟ يعني علي ابن ابي طالب لو مو مقاتل يا عمار ابن ياشر معناه علي ابن ابي طالب مو عارف طريقه، اللي عرفه طريقه عمار ابن ياشر. ليه؟ ما يدري هو، ما ليس على الحق، انما صار الحق الى جانبه لما صار عمار ابن ياشر الى جانبه. اذا اين ذهب صياح رسول الله اناء الليل واطراف النهار علي مع الحق والحق مع علي؟ اين ذهب قوله علي مع القرآن والقرآن مع علي؟ نعم، اين ذهبت ايات السماء التي هبطت تمجد هذا الرجل واجمع عليها علماء المسلمين انها نازلة فيه؟ نعم، يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله. زين، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. القرآن يرفع عقيرته اناء الليل واطراف النهار ليمجد ابن ابي طالب وليبين للناس بان عليا في طريق القرآن وفي درب الله وعلى السنة اللاحبة وعلى بصيرة من امره. ثم تأتي الانسانية في اتفه مراحلها متمثلة في اناس اعماهم الحقد
ليقولوا ان علي بن ابي طالب كان الحق معه لان عمارا كان معه. عجيب، يعني لولا وجود عمار ما عرف ان الحق الى جاء. كأن القرآن بكل شهاداته لا يستطيع ان يزكي عليا، وكأن السنة النبوية بكل ما صدحت به لا تزكي عليا، وكأن عليا بكل ما حمل من فقه ودين لا يقوى على ان يكون في موضع التزكية، ثم يأتي اليه من يزكيه بعد حين لان عمارا قتل الى جانبه. اية تفاهة العن من هذه التفاهة، واي تاريخ يمر به الناقد ذو الضمير المرهف وهو لا يقزز من هذا التاريخ الذي ينطوي على الحقد قبل ان ينطوي على الموضوعية، وينطوي على التفاهة قبل ان ينطوي على البحث الدقيق الجليل. اذا هذا اللون من العداوة، اذا هذا الذي يريد ان يعلم عليا تكليفه الشرعي، زين، يريد ان يعلم عليا تكليفه الشرعي وهو لا يعرف من تكاليفه شيء، زين، ولكنه يمتد به الطموح او قل يمتد به الحقد ليعلم عليا هذا المعنى، هذا ان دل فانما يدل على مدى التفاهة التي قد تصل اليها الانسانية احيانا. ثم ما رأيك بباحث يعيش بالقرن العشرين يأتي ليقول ان علي بن ابي طالب كانت حياته غلطات سياسية؟ ليش؟ يقول لي ان علي بن ابي طالب ما استطاع ان يخاتل معاوية حتى ياخذ لمعاوية، وما استطاع ان يجامل طلحة والزبير ويقدر يشكتهم، نعم واجههم بصراحة وخلى الزمام افلت من يديه، ما كان سياسي بتعبير اخر، ما صنع كما صنع معاوية. لان مقاييس النجاح شنو هي في نظر هؤلاء؟ شفيق جبري في كتاب العناصر النفسية، ما ادري اللي عنده سلسلة يقرأ شوف بها عدد من اعداء العناصر النفسية، العناصر النفسية يقول بها ان علي بن ابي طالب كانت حياته بها اغلاط سياسية كبيرة، ليش ما جامل معاوية مبدئيا؟ اقر كان خلاه والي من قبله، فاذا خلاه والي خليه ايام قلائل ثم يعزله بعد ذلك، والامر بعد لا يستوجب اراقة دماء ولا ينتهي الامر الى حروب. جن تسئلة تقول له اولا انت من اي مقياس تتكلم؟ تتكلم بمقياس اسلام لو تتكلم بمقاييس خارج الاسلام؟ اما مقاييس خارج الاسلام انتهازية ومكيافيلية، نعم، وغدر وتلون، هاي ابعدها عن الساحة، يعني ما ينبغي لنا ان نحكم هذه المقاييس في دنيا علي بن ابي طالب، لان دنيا علي بن ابي طالب دنيا الاسلام. اذا عدنا مقاييس اسلامية نحكمها، لنجي الى المقاييس الاسلامية. المقاييس الاسلامية هل تسمح ببقاء انسان يصعد على المنبر يواجه النص مباشرة؟ النبي يقول انا احرم الذهب والفضة، هو يصعد يقول انا لا ارى بها بأسا؟ القرآن الكريم يعتبر الاموال للمسلمين، الفيء والاموال للمسلمين، يصعد على المنبر هذا يقول المال مال الله وانا خليفة الله، ان شئت اعطيت وان شئت منعت. اولا خليفة الله منين؟ يعني متى استخلفك الله وباي طريق؟ بعدين على فرض انت خليفة الله، منو قال ان خليفة الله يعطي ويمنع كيف يريد؟ خليفة الله يتقيد بأوامر الله. الله عز وجل يقول لنبيه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا بلهم منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الله يقول الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ الله تبارك وتعالى رسم لنا الحدود ورسم لنا الطرق. الخليفة أو غيره، حتى الأنبياء مقيدون بالنص، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ما يمكن ان يجي الى اموال المسلمين العائدة لهم يعبث بها كيف يريد. فضل المؤرخين يقولون ان بناية الخضراء اللي كان يجلس بها معاوية كلفت حمل 18 بعير ذهب وفضة،
طيب ما كان بوشع علي ابن ابي طالب، ما كان بوشع علي ابن ابي طالب ان يمد يده الى بيت المال ليبني بيتا من هذا النوع يجلس به؟ علي ابن ابي طالب اجى دخل الى الكوفة، وقصر الامارة كان مؤسس من قبله في ايام سعد بن ابي وقاص، لقاهم مؤسسين القصر خيروه لنزوله، لما وصل قال انا لا انزل بقصر الامارة. قالوا له لماذا؟ قال جنبوني، انه قصر الخبال، انا ادخل الى قصر ضخم مؤثل وفي المسلمين من يفترش الارض ويلتحف السماء، الى جانب اكواخ توقعها الريح اذا مرت بها، انا ينبغي ان اقتدي بضعفة المسلمين، جنبوني انه قصر الخبال. اخذ قطعة ارض لابن اخته لجعدة ابن هبيرة، وقطع بواري وحصر جابوا له بنى بها صريفة، بيت من البواري والحصر، كان اذا قام يضرب ذلك البيت برأسه، ذلك البيت الذي سكنه علي بن ابي طالب، وقد شاء الله لذلك البيت ان يتحول الى قبة شامقة تناطح السماء علوا. وانا ما يعنيني ان علي بن ابي طالب عليه قبة من الذهب، ابدا، علي بن ابي طالب سواء وضعت عليه الذهب او وضعت عليه الخزف، فان الذهب لا يغير من حقيقته شيء، والخزف لا يغير من حقيقته شيء. رب قصور ضخمة تسكنها اناس لو واجههم العار لاستنكف منهم، ورب بيوت، رب اكواخ يسكنها قوم مثال الفضل والشرف الانساني. وما كان القصر يوما يغير من المضمون، ولا كان الكوخ يوما يغير من المضمون ابدا، وانما المرء مخبون، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم تبق الا صورة اللحم والدم. الانسان انسان بقيمه، بمواقفه، بخلقه، بما يحمل من ملكات ومواهب. هؤلاء اينما يذهبون الدنيا باجمعها خول لهم، لانهم بيدهم اجمة الدنيا. الدنيا تقاس بما فيها من عباقرة، ولا تقاس بما فيها من لحم ودم. البشر اذا خلا من العبقرية عاد في مصاف اللحم والدم، وبالتالي لم يرتفع عن مستوى البهائم. علي بن ابي طالب عطاء بكل ابعاده، سواء كان في قصر او كان في كوخ. اذا اعود الى صلب الموضوع، هؤلاء

الذين واجهوا علي بن ابي طالب من هذا الجانب من جانب الحقد. في الواقع ترى ان هؤلاء ما واجهوه مواجهة صحيحة ابدا. هذا اللي يقول ان حياته كانت غلطات نفسية، ليش ما جامل شنو المبرر الشرعي اللي يخليه جامله ويخليه على الحكم؟ ما هو المبرر؟ هاي من ناحية. من ناحية ثانية لنفرض ان علي بن طالب عنده مبرر، لكن لو اعطى معاوية صكا بانك وال من قبلي وانك تصلح لان تكون وال من قبلي، اللي يصلح للولاية يصلح للخلافة، ما يدريك ان معاوية بكرة ياخذ الصك ويصعد على المنبر ويقول علي بن ابي طالب تحتسب ان الامر سيكون له سيكون عليه. اذا من الذي قال ان الامام امير المؤمنين في عدم نصبه لهذا الرجل كانت غلطة سياسية؟ الامر الثاني يقول ليش ما انطى طلحة والزبير ما قدر يجاملهم لما دخلوا عليه؟ دخلوا عليه ساوموه، واحد قال له اعطني البصرة والاخر قال له اعطني الكوفة. قال للامام سلام الله عليه انا ما عندي اقطاعيات اوزع، اقطاعيات اوزع انا ما عندي، زين انا انما اشوف الملائم اللي يقود المسلمين اقدر اوليه شيء من امور المسلمين، اما انت ما مترجح في نظري اوليك فعلا. وفعلا هذا كان مو بس رأي الامام علي، رأي الخليفة الثاني بالذات. الخليفة الثاني كان يقيمهم لذولا كلهم، الخليفة الثاني كان يعبر عن ذولا تعابير معينة. يعني عبد الله بن عباس يقول انا كنت اتمشى وياه وعليه مرقعة كنت ادنيها على ركبته، فتأوه آها، قلت علام هذه الآها؟ قال تأوهت على امر هذه الامة، من الذي سيتولاها من بعدي؟ قلت له انت تقول ان رسول الله مات وهو راض عن جماعة، ذولا الجماعة اللي تسموهم مبشرين شنو رأيك بهم؟ قال لي مثل من؟ قلت له ما تقول في طلحة؟ قال لي طلحة ذو البأو بإصبعه المقطوعة، البأو يعني التكبر، هذا انقطعت له إصبع بأثناء القتال بالجهاد، كان كلما تكلم يومئ بإصبعه المقطوعة، اللي يبين بأني أنا راح إصبعي بالجهاد، يقول لي ذو البأو ذو الفخر بإصبعه المقطوعة مع هنات صدرت منه في حياة النبي. هاي الهنات كل المفسرين المسلمين ذكروها، شنو هي الهنات؟ الهنات قال لما نزلت آية الحجاب وأمر النبي نساءه ألا يكلمن الناس إلا من وراء حجاب، قال طلحة يريد محمد أن يمنعنا من أن نكلم بنات عمنا؟ يمنعني من أن نكلم عائشة؟ نعم والله لو مات محمد لنتزوجن نساءه. شوف كل المفسرين يروها للقضية بسبب هاي الآية، ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. زين شوف ارجع إلى الآية وشوف كل المفسرين يرون أنها نزلت في طلحة. فالخليفة الثاني يقول لعبد الله بن عباس هذا تريد من عندي أولي ذو البأو بإصبعه المقطوعة مع هنات صدرت منه في حياة النبي؟ قلت له ما تقول بالزبير؟ قال لي انه مؤمن الرضا كافر الغضب، يوما انسان ويوما شيطان، والله لو وليها لظل يلاطم بالبطحاء على صاع من شعير. يقول قمت اعدد له قمت اعدد له حتى وصل الى وصف يعني ما حد شويه يستغرق بها الاشياء كلها. لقد ابي لك هذا تقييم الخليفه لهم لهذين، وذولا دخلوا على الامام علي يطلبون من عنده تعال ولنا انطين الواحد الكوفة، الولاية امانة في عنق الامام، يشيلها يعطيها الى الزبير والزبير بدوره يعطيها لابن عبد الله يلعب بها كيف يريد، يشيلها يعطيها الى طلحة وطلحة يعبث بها كيف يريد. ما مستعد الامام سلام الله عليه، يعني ما مستعد يطشي خارج اجتهاده. علي ابن ابي طالب علمنا الصلابة ما جاي يساوم على كرسي، كرسي ما الى قيمة حتى يساوم عليه. من قبل هذا عبد الرحمن بن عوف بالشورى قال له بايعك على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين، قال له لا تبايعني على كتاب الله وسنة نبيه واجتهاد رأيي، انا برأيي الخاص مو امعة، انا مو ذيل، نعم اللي رأيي الخاص، ولو كان اللي يساوم لساوم من الاول، لساوم في اللحظات الاولى، لو يريد يساوم ما انشغل بوفاة النبي وبتجهيز النبي وترك الامور

0: لكم مسؤولية أتحمل أعباءها، وهذه أنا أنتفع بها أكثر ما أنتفع بخلافتكم. زين، وفعلا شنو الذي انتفعه من الخلافة؟ دخل إلى الخلافة وخرج، ماذا ترك؟ وماذا أخذ من دنيا الخلافة؟ هل أخذ منها بيتا ضخما؟ أخذ منها ميراث ضخم؟ أخذ منها أموال؟ أخذ منها منزلة؟ لا. يقول الإمام أحمد بن حنبل وقد تذاكروا عنده يوما من الأيام في الخلافة والخلفاء، قلهم لقد أكثرتم، إن عليا زان الخلافة ولم تزن. علي بن أبي طالب هو قلادة في عنق الخلافة، مو الخلافة قلادة في عنق، هو يزينها. وإذا الدر زان حسن نحور كان للدر حسن نحرك زينة. في الواقع أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لو أراد أن يشاوم لشاوم ابتداء، ولكنه أكبر من أن يشاوم على كرسي يمر غدا عليه التاريخ فينعته بأقبح النعود. وظل علي بن أبي طالب وله من مؤهلاته ما يعطيه الإمامة بدون حاجة إلى كرسي من الخشب يمكن أن يخلع عليه لقبا. يقول له أحد الشعراء: إني أتيتك أجتليك وأبتغي وردا فعندك للعطاش معينه، وأغض من طرفي أمام شوانخ وقع الزمان وأشهن متينه، وأراك أكبر من حديث خلافة يشتامها مروان أو هارون. هي الخلافة اللي توصل المروان بعد بها خير بعد بها حظ، يقول له أنت هواية أكبر من أن ينتهي الأمر أن أتنازع على قضية يمكن أن يتناولها مروان ويتناولها هارون. لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. إذن الإمام سلام الله عليه كان بوسعة أن يجامل طلحة، ولكن ما مستعد الإمام يجامل على حساب دينه. هذه المقاييس الإمام علي بن أبي طالب يضع لنا قاعدة في هذا إلى منهجه، خلينا نستمع إلى منهجه. وقد عودنا علي بن أبي طالب وهو الصادق الأمين أن يبين لنا مناهجه في كل مسيرة حياته. يقول: قد يرى الحول القلب، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله، فيدعها رأي العين وينتهجها من لا حريجة له في الدين. يقول انا مو اعمل، ابصر الطريق واقدر اجامل على حساب ديني واقدر اشاوم على حساب الكرسي، لكن لا، ما مستعد اضع ديني كبش فداء من اجل رغائب مؤقتة او مطامع تزول بعد ايام. ولو كان علي بن ابي طالب من النمط الذي يشاوم لما حفظ له التاريخ هذه المكانة. انت هذا الرجل معجزة من معاجز الله في الارض، لان هذا الرجل ينبغي ان لا يبقى له اثر نهائيا، ينبغي ان لا يبقى له اثر بالمرة، لانه مرت عليه الدهور منذ يومه الى يومك هذا وهي تحمل عليه الحراب والأسنة، ولكنه هزم الدهور وظل كما هو فكرة في الرؤوس وانشودة على لسان الاحرار وصرحا يتحدى الطغاة والظلمة. اذا علي بن ابي طالب لو اراد ان يشاوم لشاوم، لو اراد ان يبيع لباع، ولكنه ارسخ ايمانا واكثر صلة بالله عز وجل من ان يمد يده ليشاوم على حساب دينه. وهكذا انت تجد ان منطق الحقد عند بعض الناس الذين واجهوا علي بن ابي طالب حرفهم عن الرؤية الصحيحة، ما خلاهم يترجمون علي بن ابي طالب ترجمة موضوعية بعيدة عن التعنت او بعيدة عن الاستفزاز او بعيدة عن الحقيقة. إذن هذا النوعين من الناس كل منهم ما عرف علي بن ابي طالب، لا ذاك اللي جغال بي يعرفه ولا هذا اللي ابغض. امام به امام له هلك المبغضون او به هلك المبغضون، وفي حبه هلك المفرط، كلا الجانبين عدو له وشيعته النمط الاوسط. الواقع ان لا هذا اللي غالبي افتهمه، لان هذا يجي لي اعشى اعمت ردة الفعل فاخذ يغالي، وهذا يجي لي لا مبتدئ واجه عن طريق الحسد، ما واجه مواجهة موضوعية. اذا من الذي واجه عليا مواجهة موضوعية؟ واجهته الاقلام الشريفة النظيفة. اولا احنا لا ننسى ان الله عز وجل في كتابه الكريم رسم لعلي بن ابي طالب صورا ستبقى مادة للكتاب والكتابة، لان رسم القرآن الكريم لهذا الرجل صورا كريمة في اكثر من آية وآية. يقول عبد الله بن عباس حبر الامة 300 آية نزلت في القرآن الكريم تتناول علي بن ابي طالب. زين اذا كان القرآن حسبنا من 330 آية، حسبنا من 33 آيات. نعم الواقع علي بن ابي طالب الآية كمؤشر لما عنده من مؤهلات. زين يعني عندما يجي القرآن الكريم يقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، مو الآية خلقت الشجاعة في نفس علي، إنما أشارت للشجاعة في نفس علي. وما أظن مؤرخا يمر بإنسان كعلي بن أبي طالب يتخطى رقاب الأبطال وهو صبي ليحمل سيفا يقابل به بطلا من الأبطال، كانت الناس تنقطع أنفاسها إذا مر عليها عمرو بن عبد ود، ثم ليرجع منه وقد جندله صريعا وهو يرتجز نصر الحجارة من سفاهة رأيه. ونصرت رب محمد بصوابي فضربته فتركته متجدلا كالجسم بين دكادك كالجلع بين دكادك وروابي، وعففت عن أثوابه ولو أنني كنت المجدل بزني أثوابي، ثم يلقي سيفه وقد بنى عليه علق الدم بنيانا. والقرآن عندما يقول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، والآية في علي بن أبي طالب، ما خلقت جود في نفس علي، وإنما أشار إلى مزية متع الله بها علي بن أبي طالب وهي الإنفاق في سبيل الله. فلقد كان علي بن أبي طالب إذا مر به الدرهم لا يستقر بيده. يقول فيه شاعر معاصر أيها المال ما خدعت عليا حسبه منك بلغة بعشائه، ولقد كان المال الذي يمد يده إليه ليجود به ليس بالمال الذي يأخذه من بيت المال، بل ما مد يده إلى بيت المال، إنما كان يجود بمال انتزعه من عرقه وأخذه من جهده وأنتجه بكفاحه. هكذا كان علي بن أبي طالب يتصدق بأموال انتزعها من الجد والعرق والكفاح. كان يعتق من كد يده 1000 مملوك، يتصدق بالليل ويتصدق بالنهار سرا وعلانية. وينزل القرآن ليرسم لنا صورة لعلي بن أبي طالب هي في منتهى الكرم، يرسم لنا صورة ذلك الرجل الذي يحمل الطعام ليلا إلى بيوت الفقراء لئلا يشعر الفقراء بالضعة والذلة، وياه يرسم لنا صورة الرجل الذي يجود بأمواله نهارا، يرسم صورة من يعطي علنا ومن يعطي سرا، يريد ان يبين ان الانفاق استغرق اوقاته وحالاته، فما ترك حالة لم ينفق بها. فالقرآن الكريم عندما مجد عليا مجد فيه نزعة الكرم. عندما يقول القرآن الكريم اجعلتم شقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر، ما خلقت الآية الايمان في نفس علي، انما اشارت الى ايمان كان عنده دفعه ليقف الى جانب النبي، ايمان دفعه لان يضحي بتلك التضحيات التي لا حدود لها. ايمان دفعه لان يقول عنه الامام زين العابدين: ما عرض عليه امران احدهما لله والاخر لنفسه الا وقدم الذي لله على الذي لنفسه. اذا حسبنا من الصور التي نريد ان نواجه بها علي بن ابي طالب، حسبنا منها الصور التي رسمها القرآن، وحسبنا منها الصور التي رسمها النبي الكريم يوم اخذ بيد علي ليقول كما حدث ابو ذر: والله لقد رأيت رسول الله اخذا بيد علي الى جانب الكعبة وهو يقول: حبك حبي وبغضك بغضي، من احبك ختم الله له بالامن والايمان، ومن ابغضك فليس له نصيب من الايمان. ورسم له رسول الله صورة الاخ الذي يقوم عن اخيه بمهام اعماله، فقال: اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. ورسم له النبي صلى الله عليه واله صورا اخرى ما يزال الدهر يتملاها ويهتز لها باعجاب. رسم له صورة من الصور بانه احب الناس الى الله ورسوله لما نزل عليه جبرائيل يحمل للنبي الطائر المشوي وشخص النبي ببصره الى السماء، قال: اللهم ائت الي باحب خلقك اليك ليأكل معي من هذا. فطرق علي الباب وارجعه انس، وظل النبي رافعا يديه وطرق علي الباب وارجعه انس، وظل النبي رافعا يديه الى ان فتح له بالمرة الثالثة واكل الى جانب النبي. واذا كان القرآن يقيم عليا بهذا، والسنة تقيم عليا بهذا، واقلام موضوعية من اقلام العباقرة قيمت عليا وواجهته مواجهة موضوعية ما زادت عليه مما عنده ولا اعطته ما ليس له، انما انصفت، انما نظرت اليه نظرة خلت عن الحقد، كرمته بما حمل من مؤهلات. فعلي بن ابي طالب اذن لا يحتاج الى ان تزيده مدحة الماجحين، ولا يحط من قدره ذم الذامين ابدا. وسيبقى علي قمة ما بقي الدهر. اي قمة اعظم من علي المشجى في مثل هذه الليلة على فراشه وهو يضرب اروع الامثلة في كبر النفس وعدم النزول الى الحقد، عندما ادخلوا عليه هذه الليلة عبد الرحمن ابن ملجم، ووقع بصر الناس عليه وهم يريدون ان ينهشوه باسنانهم، لما نظر اليهم امير المؤمنين قال: على رسلكم، اذا انا عشت انا ولي دمي، واذا مت اضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل، ان المثلة حرام ولو بالكلب العقور. ثم يهمس في ذهن ولده الحسن، في اذن ولده الحسن، يقول: بني اطعموا اسيركم من طعامي واسقوه من شرابي رفقا باسيركم. انها النفس الكبيرة التي لا تحمل الحقد، لما نظرت اليه ام كلثوم قالت: يا عدو الله لقد امكن الله منك، وما على ابي من بأس، قال: لا والله لقد ضربته ضربة لو وقعت على الناس لوسعتهم. انظري الى هذا السيف، لقد شممته بألف واشتريته بألف، فإن خانني فأبعده الله. أرأيت هذه الصلاة تقابلها هذا اللون من الشمو؟ اطعموه من طعامي واسقوه من شرابي رفقا بأسيركم. أي قمة أعظم من هذا الرجل الذي يواجه الله عز وجل بهذه الروح الكبيرة، يرمق ببصره السماء في مثل هذه الليلة وهو يقول: لمثلها فليعمل العاملون. ان الانسان يجب ان يجعل نصب عينيه الاستشهاد من اجل الحق، يقول ان هذا هدف، يعمل له العاملون، ثم اشتد عليه الألم فعرق جبينه، أخذ جبينه يرشح عرقا.
1: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: بين قرار حكومي صاغه المنطق المالي للسيطرة على العجز وتغطية النفقات وواقع أسود يعيشه الشارع، تتسع الهوة في العراق مع استمرار تذبذب سعر صرف الدولار. القرار الذي قدم بوصفه خيارا لا بديل عنه لتأمين الموارد تحول في الأزقة والأسواق إلى عبء ينهك أصحاب الدخل المحدود. وفي وقت تتصاعد فيه كلف الاستيراد والرسوم الجمركية، يجد المواطن والبائع الصغير نفسيهما في مواجهة موجة من الغلاء التهمت القدرة الشرائية، في ظل غياب الرقابة التي تضبط إيقاع السوق وتمنع الاستغلال. نتابع أبعاد هذه الأزمة بين التحليل الاقتصادي وشهادات أصحاب المحال في هذا التقرير الإذاعي. توقيت القرار الحكومي جاء في مرحلة حرجة تشهد اضطرابا في التجارة وتعطل سلاسل الإمداد، مما ضعف الأعباء على الطبقات الفقيرة والمتوسطة. نتابع رؤية الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي.
3: توقيت القرار كان جدا سلبي وسيء، لأنه جاء في وقت اضطراب التجارة الخارجية وتعطل سلاسل الإمدادات وارتفاع كلف النقل والتأمين، فضلا عن ارتفاع الرسوم الجمركية اللي فرضها العراق، وبالتالي كان هناك ارتفاع في المستوى العام للأسعار، تضررت منه كثير من الطبقات الهشة والمتوسطة. جاء القرار الجديد ليضيف عبء على كاهل المواطن العراقي، عبء كبير جدا، لأنه تخفيض بنسبة 15% انعكست بشكل مباشر في السوق العراقية بارتفاع كبير لأسعار السلع تفوق هذه النسبة.
2: وفي الأسواق يقف بائع الألبسة ليواجه حركة الشراء الشحيحة من زبائن أغلبهم من ذوي الدخل المحدود العاجزين عن مجاراة الأسعار. ينقل لنا هذا الواقع البائع جمال علي.
4: هسه احنا المواطن من يجينا ما يجينا كله تاجر، يجينا هسه تقريبا 99% الدخل المحدود المواطن الكاسب. من يجينا المواطن الكاسب فهذا من يجي يقول لك انا ما عندي استاجر بالقطعه بهذا السعر، فمن حقه، السوق غالي جدا والسلع غاليه والمواطن دخله محدود، فهذا ياثر تاثير طبعا على المواطن. هسه اكو موظف مثل ما تقول، هسه الموظف عنده 5 عوائل او 4 عوائل داخل البيت، فهذا ما ياثر البيت. اذا بموظف واحد ايش يقدر يسوي؟ يتبضع او ياخذ جهد يجهز مدرسي أو يروح يجهز فساتين أعراس أو مناسبات، فطبعا يأثر فضلا عن المواد الغذائية اللي موجودة. الأسواق غالية، قلت لك أنا الراتب مالته ثابت، بس شنو الفائدة إذا كانت السلع غالية؟ نتمنى من الدولة أن تلتفت وتسوي رقابة على المواد الغذائية ورقابة على المواد الموجودة بالأسواق. لازم ينزل، إذا ما نزل الدولار ويعني راعوا المواطن فصير كارثة هاي.
2: أما في تجارة المواد الغذائية فيتسبب الارتفاع المزدوج للدولار والجمارك في إجبار التجار على الشراء بكلف عالية تنعكس مباشرة

0: ولكي تصنع القوانين التي تمنع وقوع الفساد. أنت مو فقط وقوع الفساد، أنت مو فقط تكافح الفساد عند وقوعه، إنما تضع القوانين التي تمنع حصول الفساد، وهنا القضية الأساسية والمهمة. وثائق أممية والأمم المتحدة بنفسها والمنظمات الساندة لها كلها تقف بالضد من الفقر، وكذلك تضع البرامج التي ترفع من مستويات الأفراد ومن مستويات المجتمعات التي قد تعاني من الفقر. ولكن هل نجحت هذه المنظمات؟ هل نجحت الأمم المتحدة مو في القضاء على الفقر، إنما في التقليل من الفقر، في التقليل بنسب معينة، يعني مو بنسب كبيرة أصلا؟ الجواب كلا، لم تنجح، لأن الدول الغنية باطشة، الدول الغنية ما زالت تستعمر الدول التي فيها ثروات وتثير لديها المشكلات لكي تسيطر على ثرواتها وتستخدمها، وتثير لديها حتى الحروب يعني، وتدخل معها في صراعات. وإلا في الهيمنة الأمريكية ماذا تعني؟ يعني في بعض جوانبها، أقصد هنا الهيمنة الدول الكبرى، ليس فقط أمريكا، فرنسا، بريطانيا، الدول التي لديها مصالح في دول أخرى، تشير حركة التاريخ إلى أنها دول مستعمرة تبني إمبراطورياتها على فقر دول أخرى. وإلا لو كانت الدول صاحبة الثروات غنية لما استطاعت هذه الدول الكبرى أن تكون غنية ومهيمنة ومسيطرة. المشكلة ليست فقط في الفقر أيها الأحبة، إنما فيما عرف بالمؤشر العالمي للأمم المتحدة بالفقر المتعدد الأبعاد، وهو الفقر الذي يجعل الإنسان في حلقة مفرغة تجمع بين الجوع، عدم التعلم، انعدام الفرص في الحصول على مياه الشرب النظيفة أو الطاقة الكهربائية. إذن هو مجموعة متعددة من أنماط الفقر. والفقر ليس فقط الجوع، الفقر أيضا فقر التعلم، عدم القدرة على الحصول على فرصة للتعلم. ليس هذا فحسب، إنما انعدام الفرص في الحصول على مياه الشرب النظيفة هذا أيضا فقر. جزء أنت عندك أموال لكن غير مستطيع أن تحصل على مياه شرب نظيفة، هذا أيضا يوقعك في الفقر متعدد الأبعاد كما تسميه الأمم المتحدة. وهناك زيادة كبيرة، هذه الزيادة من أين تتأتى؟ تتأتى من خلال الحروب أيضا، صراعات ترجع الناس لورا. يعني الناس في غزة التي كانت لديها بيوت ولديها مدارس وفرص للتعلم ومياه شرب نظيفة وطعام نظيف، اليوم باتت خارج كل هذه المؤشرات. إذن هي وأين وقعت؟ وقعت في الفقر متعدد الأبعاد. لذلك التحذير من الصراعات هو ليس فقط القتل، أن يقتل الإنسان، لا، مرات الإنسان ينجو من القتل بالآلة العسكرية الحربية، ولكنه يدخل في الفقر المتعدد الأبعاد، لا يحصل على مياه شرب نظيفة، لا يحصل على مدرسة لأولاده، لا يحصل على طاقة كهربائية، يرجع إلى عصور مظلمة. هذه هي الصراعات، الصراعات تؤدي بالإنسان وتؤسس له مشكلات كبيرة. وهذا ما عاشه العراق إبان العصور المظلمة لحكم البعث الفاشيست، هذا ما عاشه، من صراع إلى صراع، من الحرب العراقية الإيرانية إلى احتلال الكويت، من احتلال الكويت إلى الحصار الاقتصادي، من صراع إلى صراع. والنتيجة من الذي دفع الثمن؟ الشعب، الناس جاعت، الناس دخلت في الفقر المتعدد الأبعاد، الناس ما عادت تحصل على الكثير من مقومات العيش. وهذا ما تحذر منه الأمم المتحدة عبر منظماتها الساندة. عبد الخالق كريم ومزيد من التفاصيل.
1: سجل المؤشر العالمي للفقر المتعدد الأبعاد أول ارتفاع له منذ إنشائه عام 2010، ليرتفع إجمالي الأشخاص المعنيين به إلى نحو 1,200,000,000 نسمة، وفق ما كشف عنه التقرير السنوي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمشاركة مع مركز أبحاث مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية. ورصدت الوثيقة الأممية لعام 2026 زيادة حادة قوامها 51,500,000 شخص يواجهون الفقر المدقع مقارنة بالعام الماضي، في تحول سلبي يعد الأول من نوعه منذ 16 عاما، مما يرسل إشارات تحذير حاسمة للمجتمع الدولي حول تراجع المكتسبات التنموية. وأكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألكسندر ديكرو أن هذا الارتفاع ينبغي أن يكون جرس إنذار للعالم أجمع مشيرا إلى أن خلف هذه الأرقام الصماء يعيش أكثر من مليار إنسان في حلقة مفرغة تجمع بين الجوع والتسرب المدرسي وانعدام الفرص في الحصول على مياه الشرب النظيفة أو الكهرباء. وأوضحت البيانات الصادرة أن الأطفال والقاصرين يمثلون الشريحة الأشد تضررا، إذ يشكلون أكثر من نصف المجموع الإجمالي للمتأثرين بنسبة 51.5%، مع الإشارة إلى أن النمو السكاني كان عاملا رئيسيا في هذا الارتفاع، إلى جانب تحديات شح البيانات الحديثة في العديد من الدول المشمولة. ورغم هذه الزيادة الإجمالية المقلقة، يرسم التقرير صورة متباينة لواقع الفقر حول العالم، إذ نجحت 33 دولة خلال الأعوام 15 الماضية في خفض نسبة سكانها القابعين تحت خط الفقر إلى النصف وفق معايير المؤشر، من بينها 6 دول تقع في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بينما سجلت أسرع معدلات التقدم والتراجع في نسب الفقر داخل القارة الآسيوية، لا سيما في الصين وفيتنام. وتظهر الأرقام التفصيلية أن الفقر المتعدد الأبعاد لا يزال ظاهرة ريفية بامتياز، حيث يقطن نحو 83% من فقراء العالم في المناطق الريفية والمجتمعات النائية، وتتركز الكثافة الأكثر للأشد فقرا في شبه القارة الهندية بجنوب آسيا وفي أفريقيا جنوب الصحراء. وتتدخل في قياس هذا الفقر مؤشرات مركبة لا تقتصر على الدخل المالي فحسب، بل تمتد لتشمل الحرمان من السكن الملائم وأنظمة الصرف الصحي ووقود الطهي الآمن والرعاية الصحية. لتؤكد الأمم المتحدة في ختام تقريرها أن التغلب على هذا التحدي يتطلب عملا دوليا حازما ومشاركا ينهي سياسات العزلة والعمل المنفرد.

إذن أيها الأحبة، وفق ما كشف عنه التقرير السنوي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمشاركة مع مركز أبحاث مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، رصدت الوثيقة الأممية لعام 2026 زيادة حادة قوامها 51 مليونا و500 ألف شخص يواجهون الفقر المدقع مقارنة بالعام الماضي، في تحول سلبي يعد الأول من نوعه منذ 16 عاما، مما يرسل إشارات تحذير حاسمة للمجتمع الدولي حول تراجع المكتسبات التنموية. وقد أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن هذا الارتفاع ينبغي أن يكون جرس إنذار للعالم بأجمعه، مشيرا إلى أن خلف هذه الأرقام الصماء يعيش أكثر من مليار إنسان في حلقة مفرغة تجمع بين الجوع والتسرب المدرسي وانعدام الفرص في الحصول على مياه الشرب النظيفة أو الكهرباء. وأوضحت البيانات الصادرة أن الأطفال والقاصرين يمثلون الشريحة الأشد تضرراً.

0: حقيقة العلاقة الزوجية دائما ما تبنى على الشراكة الأبدية كما يعبر عنها بعض العلماء وبعض الخبراء في المجال الأسري، لأن الاستمرار وفق روتين معين أو الاستمرار وفق الواجبات والحقوق هذا يودي بالعلاقة في بعض الأحيان إلى التجمد وإلى إنهاء هذه العلاقة في كثير من الأحيان، وهي دافع أيضا لحالات الطلاق التي نراها كثيرا، لأنه العلاقة هي ليست فقط حقوق وواجبات وأدوار نمطية، أن الرجل هذا واجباته، المرأة هذه واجباتها، الحقوق الرجل هذه، حقوق المرأة هذه، هذا استغلال لمعنى العلاقة الزوجية، لأن العلاقة الزوجية يجب أن تبنى على الكفء ما بين الطرفين وتكافؤ الفرص ما بين الطرفين، يعني ألا يميل الرجل كل الميل على المرأة فيفقدها حقوقها، وألا تميل المرأة على الرجل كل الميل فتفقده وجوده. يعني للأسف نحن نرى بعض العلاقات الزوجية يفقد الرجل شغفه بالحياة نتيجة تلك العلاقة، نتيجة المسؤوليات والضغط المستمر والأطفال وحاجاتهم والزوجة وحاجاتها. يواش يعني يعني يعني هلا هلا بهذه العلاقة لكي لا تأخذ بعدا غير إنسانيا حقيقة، يعني ولو أنه حديثنا فيه نوع من المثالية، ولكن ينبغي للإنسان أن ينتبه، يعني الرجل ينبغي أن يأخذ مساحته بالبيت، في الأسرة، خارج المنزل، مساحته الشخصية في لبسه، في طعامه، في تفكيره، في للأسف دائما النظرة سواء كانت نظرة المرأة إلى الزوج البعض أو نظرة الزوج إلى المرأة أنه المرأة يجب أن تكون في المنزل، يجب أن تطبخ وأن تكنس وأن تمسح وأن تربي الأطفال وأن طيب الرجل شنو مهمته مثلا. وكذلك المرأة بعض النساء الرجل يجب أن يأتي لي بكذا وأن يأتي لي بكذا وأن يقوم بكذا وأن يفعل كذا وأن يبني بيت وأن يشتري سيارة وأن يلبي يلبي يلبي، وترى الرجل في آخر المطاف يمكن ما أدري لو يأكل بشكل صحيح لو ما يأكل، حتى ما يهتم حتى قد يكون بنظافته الشخصية، أو قد يكون لا يهتم حتى بطعامه وجودة طعامه، مجرد يحشو بطنه ويطلع. المشكلة هنا تكمن حقيقة العلاقة، بل يهمل حتى صحته. بصراحة أنظر إلى كثير من الرجال يهملون حتى صحتهم، لا ينتبهون لها. نتيجة ماذا؟ نتيجة الحاجات التي يجب أن تلبى ويجب أن توضع بالميزان ويجب أن يكون الرجل مسؤولا عنها. طيب الرجل يمتى يكون مسؤول عن نفسه؟ مسؤول عن صحته، مسؤول عن هندامه، مسؤول عن رياضته، مسؤول عن المشكلة. هذه الأدوار النمطية البائسة، الرجل لازم يعمل ويمشي خلاص، ما يهتم بأي شيء آخر، مو إلا يهتم بملابسه، مو إلا يهتم بصحته، ما مكو مشكلة. المرأة يجب أن تعمل داخل المنزل وتلبي حاجات الرجل وتلبي حاجات الأطفال وتنتهي الحفلة. هذه أدوار نمطية حقيقة، في بعض جوانبها مهمة، لا بأس الرجل أن يقوم بمهماته، ولكن بنفس الوقت أن يأخذ مساحته الشخصية وأن يأخذ حريته في انتقاء ما يريد وما يحب، وأن تكون له رؤيته في قيادة نفسه والآخرين الذين هم تحت معه في المنزل، يعني بصراحة ضمن أسرته أقصد بذلك. يعني التلبيات يجب أن لا تكون بناء على متطلباته، وكذلك المرأة التلبيات لأسرتها يجب أن لا تكون بناء على صحتها وبناء على وإلغاء لجهدها وإلغاء لسعادتها. العلاقة الزوجية هي كل متشارك سعيد، هي ليست عليك أن تفعل كذا وعليك أن تفعلي كذا، لأنه قد يشعر أحد الطرفين بأنه لم يعد يعيش مع شريك يشاركه الحياة، بل مع شخص يراقب تصرفاته ويفسر مشاعره ويحاول باستمرار دفعه ليكون أفضل. وهنا نقطة بصراحة نقطة التماس غير المنتهية بين الطرفين، لذلك تبدأ المشكلات في أول أسبوع من الزواج، يمكن في أول أسبوعين، وبعضهم يمكن ما يكمل حتى شهرين ثلاثة، أو ما تدور عليه السنة إلا وهذه المزيقة والموسيقى التي استمعنا لها والضحك انتهى في سنة 365 يوم، ما حد قدر يجرع الثاني، لأنه لا يوجد هنالك طرف أفضل من طرف في العلاقة واحد، ولا يوجد هنالك طرف يجب أن يكون له كل شيء ويحرم الطرف الثاني. الرجل يجب أن يكون له كل شيء، هو المسيطر، هو صاحب المال، هو كذا، هو أبو البيت، هو هو. والمرأة صفر، كل شيء ماكو. المرأة يجب أن تكون هي صاحبة الكلمة، هي التي توجه، هي التي تأمر، هي بعلمها كل مال ينصرف. هاي مشكلة، مشكلة كبيرة، طرفان غير متجانسين، كيف تعم السعادة بينهما وكيف يستهلكان الحياة فيها؟ صعب ذلك. لذلك أحبتي يوجد فرق جوهري بين أن تسأل زوجك كيف يمكنني المساعدة وبين أن تتولى تلقائيا مهمة حل المشكلة. ممكن أن المرأة تقوم بدور الرجل في بعض القضايا، لا بأس، وممكن أن الرجل يقوم بدور المرأة في بعض القضايا، لا بأس. لماذا؟ لسعادة الطرفين، ولكي تمشي الحياة وفق أساليبها الحرة، أساليب المشاركة الأبدية التي تحدثنا عنها في بداية كلامنا. كذلك الابتعاد عن التوتر في تلكم العلاقة. لماذا؟ لأن التوتر قد يوصل المرء إلى مشكلات كبيرة ينبغي أن تعالج، بدلا من أن تغلق هنا وتسد هناك ينبغي أن تعالج. وهذه هي النقطة الأساسية، هذه هي نقطة التماس المهمة التي ينبغي الإشارة إليها. أحبتي هنالك سلسلة متواصلة من النصائح والتوجيه والتصحيح التي ينبغي أن يمارسها أحد الزوجين تجاه الآخر بدافع الاهتمام والرغبة الصادقة في تجنيبه الخطأ، وليس أن يوقعه في الخطأ ويقول له أنت غلطان ويوجه له المزيد المزيد من النصائح اللي من الممكن ما يؤخذ بها. لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: قد تبدأ المسألة في لحظة دافئة وهادئة داخل المنزل، حيث تصغي الزوجة إلى هموم زوجها وتساعده في قراراته وتذكره بمواعيده وصحته وعمله بدافع الاهتمام والرغبة الصادقة في تجنيبه الخطأ. لكن مع مرور الوقت قد يتسع هذا الدور حتى يتحول إلى نمط يومي يطغى على العلاقة، فينقل الحوار من تبادل الحكاية والمشاعر إلى سلسلة متواصلة من النصائح والتوجيه والتصحيح. وعندها قد يشعر أحد الطرفين بأنه لم يعد يعيش مع شريك يشاركه الحياة، بل مع شخص يراقب تصرفاته ويفسر مشاعره ويحاول باستمرار دفعه ليكون أفضل. وهنا يبرز الخيط الفاصل بين الافتراض والدعم الحقيقي، إذ يوجد فرق جوهري بين أن تسأل زوجك كيف يمكنني مساعدتك وبين أن تتولى تلقائيا مهمة حل مشكلاته. فالاهتمام ينقلب إلى تدخل حين يمارس الشريك أسئلة متكررة عن المشاعر، أو يقدم حلولا لم يطلب رأي فيها، أو يفسر التصرفات نيابة عن الآخر كأن يقول أنت تفعل ذلك لأنك متوتر. ومع تكرار هذا السلوك يتراجع الإحساس بالشراكة، لتتحول العلاقة تدريجيا إلى ما يشبه الإدارة والمراقبة، وهو ما تؤكده أبحاث الجمعية الأمريكية لعلم النفس التي تبين أن الاستماع بدون إصدار أحكام يعد العامل الأهم في تعزيز الشعور بالاتصال العاطفي. وتشير دراسة كندية إلى أن انخفاض شعور أحد الشريكين بالاستقلالية داخل العلاقة يرتبط بانخفاض مباشر في مستوى الرضا عنها بمرور الوقت. فالإنسان لا تلغى حاجته للحفاظ على مساحته الخاصة وقدرته على اتخاذ قراراته لمجرد كونه جزءا من علاقة قريبة. ويؤكد الباحث في العلاقات ديفيس مالين أن التعثر بين الزوجين يحدث غالبا عندما يبحث أحدهما عن الاحتواء العاطفي والاستماع، بينما يرد الآخر بطرح حلول عملية أو نصائح مباشرة. ولتدارك هذا الخلل يعد السؤال البسيط، هل تريدني أن أستمع فقط أم تريد رأيي، أداة فعالة لمنح الشريك فرصة تحديد نوع الدعم الذي يحتاجه. فالنصح المستمر قد يدخل الزوجين في دائرة مغلقة يسميها معهد غوتمان لأبحاث العلاقات بنمط الملاحقة والانسحاب، حيث يزداد إلحاح طرف بتقديم الحلول، ف فيقابله الطرف الآخر بالابتعاد والدفاع عن النفس. ولكسر هذه الدائرة يجدر بالزوجين تحويل النصح من عادة يومية إلى استجابة لطلب مباشر، واستبدال تفسير المشاعر بالسؤال عنها، مع احترام حق الطرف الآخر في اتخاذ قراراته حتى لو خالفت المأمول. فشريك الحياة ليس مشروعاً يطلب الإصلاح، وأفضل ما يمكن تقديمه أحياناً هو الإصغاء دون تعليق والتقبل ومنح الثقة الكافية ليقود كل طرف شؤونه بنفسه.
0: أحبتي، إن التعثر بين الزوجين يحدث غالبا عندما يبحث أحدهما عن الاحتواء العاطفي والاستماع، بينما يرد الآخر بطرح حلول عملية أو نصائح مباشرة. ولتدارك هذا الخلل يعد السؤال البسيط: هل تريدني أن أستمع فقط أم تريد رأيي؟ أداة فعالة لمنح الشريك فرصة تحديد نوع الدعم الذي يحتاجه.

0: بالنسبه مع تقدم الانسان بالعمر والضغوط وعدم ممارسه الرياضه والاكل اللي ما اعرف هذا الاكل الجديد الحديث المستحدث الذي لا يمت للطعام البشري بشيء ما ماذا نسميه، تبدا الخلايا تدخل بما يعرف بالشيخوخه الخلويه، وتشكل هذه الخلايا الهرمة سلاحا ذا حدين، إذ تعمل كمسعف أولي مؤقت يسهم في التئام الجروح وإصلاح الأنسجة، غير أن تراكمها بمرور السنوات يتحول إلى عبء ثقيل يفرز إشارات التهابية تؤدي إلى تلف الأعضاء المحيطة بها وتراجع وظائفها. إذن أيها الأحبة، نحن أمام مشكلات كبيرة يتعرض لها الإنسان باستمرارية، استمرارية عمره الحي، وحتى وقت قريب كان تشخيص هذه الخلايا يقتصر بشكل شبه حصري على قراءة نشاط الجينات وتتبع الحمض النووي، وهو مسار غير كاف بمفرده. أحبتي، مع اشتداد الضغوط الحياتية ومع اشتداد التوتر ومع عدم وجود الرياضة وغيرها، يصل الإنسان إلى الشيخوخة ويصاب بالشيخوخة يجوز بعمر 40، تبدي عليه أمراض الشيخوخة بعمر 40، بل بعمر 30 يبدي حتى وجهه يتجعد. هنا ينبغي أن ينتبه الإنسان إلى نفسه ويراجع ما حملته السنين مع جسده. شهل محمد ومزيد من التفاصيل.
1: خلف الستار المجهري لأنسجتنا الحية تخوض الخلايا مواجهة بيولوجية معقدة تتصاعد مع التقدم في العمر، فعندما تشتد الضغوط أو تصاب المادة الوراثية بأضرار بالغة تمتنع بعض الخلايا عن الانتحار المبرمج وتتوقف عن الانقسام لتدخل في حالة تعرف بالشيخوخة الخلوية، وتشكل هذه الخلايا الهرمة سلاحاً ذا حدين، تعمل كمسعف أولي مؤقت يساهم في التئام الجروح وإصلاح الأنسجة، غير أن تراكمها بمرور السنين يتحول إلى عبء ثقيل يفرز إشارات التهابية تؤدي إلى تلف الأعضاء المحيطة بها وتراجع وظائفها. حتى وقت قريب كان تشخيص هذه الخلايا يقتصر بشكل شبه حصري على قراءة نشاط الجينات وتتبع الحمض النووي الريبي، وهو مسار غير كاف بمفرده، لأن الجينات تمثل التعليمات الإرشادية النظرية فقط، بينما يتشكل الواقع المادي الملموس لأنشطة أجسادنا من كتل معقدة من الدهون والبروتينات والسكريات التي تحدد مرونة الغشاء الخلوي وكيميائه. ولمعالجة هذا القصور طورت منصة تقنية حديثة تجمع بين الفحص الجيني والتصوير المجهري المعتمد على مطيافية الضوء المرتد، ما يتيح قراءة الهوية الكيميائية الحيوية للخلية الحية بأسلوب يضمن سلامة العينات دون الحاجة إلى صبغات صناعية. تعتمد هذه التقنية الضوئية على توجيه ليزر غير مدمر نحو الخلية لتصطدم جزيئات الضوء بالروابط الكيميائية.

0: قيود تقنية حالية تتمثل في إبطاء المسح الضوئي وضيق المساحة المجهرية المتاحة، فإن هذا المسار المبتكر يفتح آفاقاً جديدة لفحص هرم الأعضاء ودراسة التليف النسيجي وشيخوخة الجلد دون إتلاف العينات، فضلاً عن إمكانية تتبع التغيرات الكيميائية بمرور الوقت لتقييم كفاءة العقاقير المستهدفة للخلايا الهرمة ومراقبة استجابة المرضى للعلاج بدقة عالية.
1: إذن أحبتي، معالجة هذه الشيخوخة المبكرة بصراحة تتطلب جهدا إنسانيا يقوم به الفرد مع نفسه مو مع الآخرين، وبأبسط القضايا يعني منها ممارسة الرياضة، منها الطعام الجيد، منها تقليل التوتر، منها أن تكون هنالك بعض النشاطات ولو كانت بسيطة، المشي يبعث على السعادة. هذه قضايا بسيطة لكنها أساسية في تدارك العمر البيولوجي للإنسان وعدم وقوعه في المشكلات الجسدية الكبيرة. يعني للأسف نرى شباب بعمر الزهور لكنهم يعانون من مشكلات شيخوخة لشاب عمره مثلا 30 سنة 35 40. نعم عمر 40 هو عمر الشباب، ولكن بسبب سلوكيات التدخين 10 سنين يدخن، 10 سنين 20 سنة يأكل هذا الأكل كله زيوت وغيره مهدرجة، 10 سنين ما يمارس رياضة، هذه كلها تتراكم بمرور السنوات وتؤدي إلى تلف الحمض النووي الريبي، وبالنتيجة تؤدي بالإنسان إلى الشيخوخة المبكرة.

0: في العراق كانت أصناف عديدة من الطيور تمر في هذه البلاد وتتكاثر في مناطق الأهوار وفي مناطق قريبة منها، ثم ترجع إلى أماكنها القصية في شمال أوروبا أو في شمال آسيا. فالعراق كان ممراً لهجرات الطيور، ولكن للأسف الشديد في العقود الأخيرة قلت هذه الهجرات وبعضها انعدم، وسبب في ذلك تجفيف الأهوار، الحروب والصراعات والنزاعات، تلوث البيئة بالنسبة للعراق وتلوث الأجواء بسبب الإنتاج المستمر للنفط وغيرها، لذلك أو حتى التوسع على حساب موائل تلكم الطيور، يعني المناطق الزراعية، المناطق الأهوار، هذه بدأت الناس تتوسع باتجاهها وأصبحت حتى بعضها صحراء بعد أن كانت جنة من الجنان. فأين تأتي الطيور المهاجرة التي تستدل هذه الطيور بالبيئة والمناخ، ولكنها عندما تصطدم بتحديات بيئية ومناخية هنا يقع التهديد المستمر لها. بل إن بعض الطيور المهاجرة يتم اصطيادها وبيعها مثل طائر النحام الوردي، وهذا يؤدي إلى مشكلات عدة بيئية أخرى تضر بالبيئة العراقية وتضر بهذه الحيوانات. لذلك أحبتي هنالك أيضا زيادة حموضة المحيطات بسبب التغيرات المناخية الكبيرة التي حرمت الطيور من القشريات البحرية التي تشكل غذاء رئيسيا لها. كذلك الطيور بهجراتها المتعددة تؤدي أدوارا بنيوية كبيرة في التوازن البيئي والأمن الغذائي عبر نشر البذور، مكافحة الآفات الزراعية والتغذي عليها، تلقيح النباتات، فضلا عن كونها مؤشرات حيوية تقيس جودة الماء والهواء لتجافيها المناطق الملوثة. فإذا كانت مناطقنا ملوثة سوف تتجافى هذه الطيور مع مناطقنا وبالتالي لا ترحل إليها. إذن هجرة الطيور عبر ملايين السنين أيها الأحبة أثبتت بعدا معرفيا بيئيا كبيرا، لكنها تعاني اليوم بسبب التحديات البيئية والمناخية الكبيرة. أحمد الرسام ومزيد من التفاصيل.
1: تخوض مليارات الطيور المهاجرة سنويا رحلات قارية ملحمية عبر مسارات جوية تشبه الطرق السريعة في السماء، تنقلها بانتظام بين مواطن التكاثر ومناطق التغذي، وتعتمد هذه الكائنات في رحلاتها الطويلة على التكيف الجسدي العالي، حيث تمتلك أجنحة أطول وأقل وزنا، إلى جانب قدرتها على تخزين الدهون كمصدر رئيسي للطاقة واستدلالها بالشمس والنجوم والتضاريس الطبيعية. وتؤدي هذه الطيور أدوارا بنيوية في التوازن البيئي والأمن الغذائي عبر تلقيح النباتات ونشر البذور ومكافحة الآفات الزراعية، فضلا عن كونها مؤشرات حيوية تقيس جودة الماء والهواء لتجافيها المناطق الملوثة. غير أن هذه الرحلات السنوية تصطدم بتحديات بيئية ومناخية غير مسبوقة تهدد استمرارها، إذ تؤدي الظواهر الجوية المتطرفة وارتفاع درجات الحرارة إلى جفاف الموائل وندرة الغذاء، مما يجبر بعض الأنواع على تغيير مساراتها أو عدم العودة لموطنها الأصلي. كما تسببت زيادة حموضة المحيطات في حرمان الطيور من القشريات البحرية التي تشكل غذاء رئيسيا لها، مما يضعف قدرتها على البقاء أو التكاثر. وقد أدى فقدان الموائل المستمر إلى انقراض بعض الأنواع بالفعل، مثل طائر الكروان ذي المنقار النحيل الذي أعلن انقراضه بشكل رسمي. وإلى جانب التغير المناخي يبرز التوسع الحضري والتلوث الضوئي كتهديدات مباشرة تقتل ملايين الطيور سنويا، إذ تربك الأضواء الاصطناعية ليلا الملاحة الطبيعية للطيور خاصة أثناء الأحوال الجوية السيئة، مما يعرضها للإرهاق أو الافتراس أو الاصطدام القاتل بالمباني الواجهية والزجاجية. كما تظل مخاوف الصيد الجائر والاتجارة غير المشروعة قائمة في العديد من محطات التوقف الساحلية التي أصبحت تتضاءل أيضا بسبب الفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر. وأمام هذه المخاطر المتصاعدة تشدد المنظمات البيئية الدولية على ضرورة التحرك لحماية هذه الشبكة الحيوية عبر تهيئة بيئات وموائل صحية صديقة للطيور في المدن والبلدان على حد سواء، ويشمل ذلك الحد من التلوث وتقليل الاستخدام المفرط للإضاءة والزجاج في البنايات الحديثة وحماية محطات الاستراحة الطبيعية، مؤكدة أن اختفاء الطيور المهاجرة لن يقتصر أثره على السلسلة الغذائية فحسب، بل سيؤدي إلى اختلالات واسعة تصيب القطاع الزراعي والنظام البيئي العالمي بأكمله.
0: إذن أيها الأحبة، هددت هذه الهجرات بسبب الظواهر الجوية المتطرفة، ارتفاع درجات الحرارة التي أدت إلى جفاف الموائل وندرة الغذاء، مما أجبر بعض أنواعها على تغيير مساراتها أو عدم العودة لموطنها الأصلي.
2: غرامك غير وحبك غير.

بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختامي من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة. حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: King Selection من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: زين بيتك ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

استعدوا لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

سكوير أف أم، روعة المشاعر وسحر الخيال.

استمع إلى همسات الفن والإبداع، استرخي ودع نغمات محطتنا تأخذك إلى عالم الأحاسيس العميقة والتجارب الفريدة.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة

اتهامات تربح سياسي من رفع سعر صرف الدولار، والسعودية بين خيار الحسم أو الهزيمة في اليمن، وترامب والحوثيون حسابات دعم السعودية ومخاطر التصعيد، وحرب ترامب في الشرق الأوسط تخرج عن السيطرة الأمريكية. هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو التايمز سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم. نبدأ أولى صفحات عددي هذا اليوم في الشأن العراقي وعن جلسة مجلس النواب هذا اليوم التي من المفترض أن تصوت على إكمال الكابينة الوزارية للحكومة الحالية بتسعة وثمان وزارات، إضافة إلى استحداث ثلاث وزارات جديدة، ونقلا عن نائب عن كتلة الصادقون رياض التميمي الذي قال في تصريح نقلت وكالة الأنباء العراقية أن الوزارات المستحدثة هي وزارة السياحة التي التي حسم أمرها إلى علي الدخيلي، ووزارة الدولة لشؤون الأقليات التي حسمت إلى التركمان ومرشح محمد السمعان، وإضافة إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والحكومي والحوكمة الإلكترونية التي حسمت إلى كتلة خدمات. وبين أن الكتلة لم تعلن عن اسم المرشح للوزارة إلا عند التصويت. أضاف أيضا استحداث وزارة للحكومة الرقمية مهم جدا للقضاء على الفساد في دوائر الدولة، وهي مهمة للمرحلة المقبلة، وأشار إلى أن هناك اتفاق على حسم ما تبقى من الكابينة الوزارية وسيصوت عليها مساء اليوم باستثناء وزارتي التخطيط والهجرة التي لم تحسم بعد وقد تؤجل لإشعار آخر. والهجرة وزارة الهجرة هي المسيحيين بسبب الخلاف حولها، وأوضح أن هناك اقتراح بطرح إيفان جابرو لأنها مقبولة من الجميع. وبين أيضا الوزارات المتفق على مرشحيها هي وزارة الداخلية لياسر المالكي، ووزارة الدفاع لنايف الشمري، ووزارة الثقافة لياسين العثاوي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحيدر بهاء، وزارة شباب الرياضة لصفاء الكناني، ووزارة العمل لمحمد الموسى، ووزارة الإعمار لريزان أو لريباز حملة. هذه الوزارات إضافة إلى التصويت على أربعة نواب لرئيس الوزراء اللي راح تكون ضمن سلة واحدة، راح يصوت على هذه الأسماء الأربعة للنواب رئيس الوزراء، اللي قال رئيس الوزراء في تصريح سابق أن منصب هذه المناصب لن تكلف الدولة وراح تكون يعملون مجانا بدون رواتب. المشكلة مو بالرواتب، المشكلة بالصلاحيات اللي راح تمنح لهؤلاء.

0: وإلى موضوعنا آخر في الشأن العراقي وجدلية الوضع الاقتصادي وخفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار والحديث عن زيادة أكبر قادمة ربما أو رفع سعر صرف. هذه إشاعات وجاي يستفاد من عدها المضاربين. إلى الآن رسميا مثل ما كان الحكي رسميا عن أنه سعر الدولار ما راح يرتفع، والحد قبل يوم من رفع سعر الدولار كان وزير المالية في استضافة في مجلس النواب وقال أنا ما عندي علم وما راح يرفع سعر صرف الدولار والموضوع طبيعي. ثاني يوم يصدر البنك المركزي قرار برفع سعر الصرف وتصير الكارثة. قبل 3 أسابيع تحديدا من إعلان البنك المركزي رفع سعر الصرف كانت هناك ارتفاع مضطرد بسعر الدولار، والدولار بدأ يزيد وصل للـ160 حتى قبل الإعلان الرسمي لسعر الصرف، ويصعد وينزل ويصعد وينزل من كان 132 بالسعر الرسمي، ومضاربات والدولة تطلع وتقول والمسؤولين مستشار المالي رئيس الوزراء مظهر محمد صالح يقول هي هاي مضاربات ومضاربين جاي يستفادون من هذه القضية برفع سعر الصرف. وفجأة يرتفع سعر الصرف الأسبوع الماضي ويعلب بإعلان البنك المركزي ويخلي الناس مصدومة. هذا الشهر الفات أكو أحد كان يدري برفع سعر الصرف؟ يعني القرار من اتخذ يعني كان سري جدا ما محصور برئيس الوزراء حصرا ومدير البنك المركزي وما حد يدري بيه، لو أكو كتل وأحزاب سياسية ورئيس مجلس وزراء وناس مرتبطين بيهم سربوا الخبر لهؤلاء المضاربين. والحديث عن 250 مليون دولار تم يعني جمعها من السوق الموازي بسعر أقل من سعر الصرف الرسمي اللي أعلن اللي يتغير. صحيح هذا الكلام؟ و يعني هذه المضاربات منو يتحمل نتيجتها؟ اللي بالتالي عادت بالسلب على الأسواق وعلى الوضع الاقتصادي، وعادت بالسلب على الناس أصحاب الدخل المحدود، الناس اللي تعيش يومها واللي تحاول أن تجد قوتها. لكن هؤلاء المضاربين أضروا بقوتهم اليومي، أضروا بالتعاملات المالية بالأسواق، أدت إلى رفع الأسعار. يعني هو مو بس الدولار، هو كل ما مرتبط به، وبالتالي كل الأسعار مرتبطة به ابتداء من أسعار الخضار إلى أعلى شيء، يعني أهم شيء بالسوق اللي السوق المحلي العراقي. زين، هذه المضاربات وهذه من راح يحاسب عليها؟ راح يتحاسب عليها أحد؟ الحديث هم راح يبقى إشاعة إلى أن نصحب ليلة ويوم ونلقى سعر الصرف صاير 180 أو 178 حسب ما تتناقل بعض الإشاعات، أو 250 بعض من ذهب. وهذا طبعا هذه الزيادة هي هاي البنك الدولي، شروط البنك الدولي قديمة مو جديدة، اللي كانت تفرض على الحكومة حتى الحكومة السابقة واللي قبلها، أنه إصلاحات الاقتصادية اللي اقترحها البنك الدولي على العراق واللي مطلوب من العراق أن يسويها حتى يضبط الوضع الاقتصادي بالعراق ويضبط عملية غسيل الأموال وتهريب الدولار ويمنع تهريب الدولار والسيطرة عليه، وبالتالي يعني خطوات يعني عدم المضاربة وعدم التحايل على العقوبات بالنسبة لإيران، هذا كله يعني ضمن إصلاحات الاقتصادية اللي اشترطها البنك الدولي، ومنها رفع الدعم على المحروقات والكهرباء، اللي أيضا هي لا زالت تقول الحكومة أنه أكو شائعات، وهي لحد الآن شائعات إحنا ما ندري، يعني ماكو تصريح رسمي يقول أنه سعر الصرف أو بل لا نفوا أنه سعر المحروقات سيرتفع، يعني البنزين راح يزيد سعره والغاز يزيد سعره والكهرباء، وتعرف الكهرباء والجباية على الكهرباء راح يزيد سعرها. هي تصريحات هسه وأن تصدر من بعض الوزراء في مجلس الوزراء الحالي إلا أنها غير رسمية لحد الآن، لا بل تنفي بعض المصادر الحكومية والحكومة تنفي إلى الآن أنه وجود أكو هجنية. بس هم بليلة ويوم راح نقعد وراح نلقى انه سعر البنزين صاير بـ450 صاير بـ1000 مثل ما صار بسعر الصرف اللي كان قبل يوم نفى وزير المالية لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: كشفت مصادر محلية عن تصاعد الاتهامات الموجهة لجهات سياسية نافذة في العراق بالتربح المالي والاستفادة غير المشروعة من قرار رفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، وذلك قبل ساعات قليلة من إعلانه رسميا في 7 أكتوبر. وأفادت المصادر أن جهتين سياسيتين على الأقل استغلتا نفوذهما واطلاعهما المبكر على القرار الحكومي السيادي لشراء كميات ضخمة من الدولار من الأسواق المحلية بهدف تحقيق مكاسب مالية طائلة على حساب استقرار الاقتصاد الوطني. وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن رفع السعر الرسمي لصرف الدولار لأول مرة منذ أكثر من 3 أعوام ليكون سعر بيعه للجمهور عند 1520 دينارا لكل دولار بعد أن كان مثبتا عند 1320 دينار. وتسبب هذا القرار في إحداث هزة سريعة في السوق الموازية، إذ قفز سعر الصرف غير الرسمي ليتجاوز حجز 1700 دينار مقابل الدولار الواحد. وتؤكد تصريحات لمسؤولين ونيابيين سابقين أن حجم الأموال التي جرى شراؤها استباقيا قبل ساعات من الإعلان بلغت نحو 150 مليون دولار أمريكي عبر كتل سياسية امتلكت القدرة والسيولة المالية لتوجيه المضاربات لصالحها. وتأتي هذه الشبهات في وقت يعاني فيه العراق من أزمة مالية خانقة وتحديات اقتصادية متزايدة جراء انخفاض صادراته النفطية وتراجع الإيرادات، إلى جانب الاضطرابات الإقليمية التي أثرت على حركة الشحن الملاحي في مضيق هرمز. وتكمن خطورة هذا التراجع في اعتماد الدولة الشبه كلي على العملات الأجنبية المتأتية من مبيعات النفط لتمويل الواردات وتغطية النفقات التشغيلية، وفي مقدمتها رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين الذين يشكلون نحو 20% من إجمالي السكان البالغ عددهم أكثر من 46 مليون نسمة. ولا تنفصل هذه الشبهات المتعلقة بالتربح من رفع سعر الصرف عن الانتقادات المتكررة للمنظومة السياسية بأكملها، حيث تعيد ملفات مزاد العملة والعقود الحكومية والمنافذ الحدودية فتح نقاشات واسعة حول استغلال النفوذ السياسي لتحقيق مكاسب حزبية وشخصية. وفي ظل حواضن الفساد هذه يحل العراق في مراتب متأخرة ضمن مؤشر مدركات الفساد العالمي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

0: وننتقل لموضوع آخر في الشأن الإقليمي. في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير، حيث يواصل الحوثيون في اليمن مراهناتهم على العنف في حملتهم ضد السعودية مستهدفين منشآت الطاقة والمطارات بشكل خاص، حيث استهدف هجوم صاروخي يوم السبت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفر عن مقتل 13 شخص وإصابة أكثر من 300 شخص في هجوم. هو الثاني كان أيضا وقع يوم الأحد، ونتيجة لذلك هذا المطار بقى مغلقا لأجل غير مسمى. وكذلك هاجم الحوثيون خلال 24 ساعة بحسب ما ذكر مطار الدمام ومنشأتين تابعتين لشركة أرامكو. وحذر وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان من تداعيات ذلك على أمن الطاقة، وأعلن عن رد حازم كما وصفه. وتستهدف السعودية في الواقع بحسب تقارير صادر عن مركز الأبحاث الأمريكي ومنصات إطلاق صواريخ ومواقع عسكرية وغيرها من البنى التحتية العسكرية للحوثيين، وقد تم تدمير أكثر من 136 هدف عسكري حوثي بحسب ما ذكر المعهد في تقرير الصادر يوم 11 تشرين الأول، نقلا عن المتحدث العسكري السعودي تركي المالكي. لكن السعودية لم تتمكن من السيطرة على الحوثيين من خلال تدخلها العسكري المستمر منذ أكثر من 10 سنين، فقد انهار التحالف الدولي الذي تشكل بقيادة السعودية عام 2015 وكانت يعني الإمارات عضوة فيه. وبينما لا يزال الحوثيون يسيطرون على جزء واسع من شمال اليمن ويقصفون الأراضي السعودية منذ سنين، ويعيقون بهجماتهم حركة السفن والملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي. بالإضافة إلى ذلك، فقد هاجم الحوثيون بطائرات مسيرة في بداية شهر أيلول خط أنابيب النفط السعودي الممتد من الشرق السعودية إلى غربها، وألحقوا به أضرارا جسيمة أدت إلى توقفه بشكل مؤقت. أثر ذلك على صادرات النفط وزاد من المخاطر في سوق الطاقة. السعودية من جانبها ومنذ عدة أسابيع تبحث أو تجتهد لإيجاد شركاء لها في معركتها ضد الحوثيين. في نهاية أيلول تعهدت كل من بريطانيا وفرنسا بتقديم دعم عسكري للدفاع عن البنى التحتية السعودية، ووعدت لندن بتزويد المقاتلات السعودية بالوقود جوا، وأعلنت باريس عن استعدادها لإرسال جنود وأنظمة رادار وتقنيات دفاع جوية لحماية ميناء ينبع النفطي، بعد أن رفض الولايات المتحدة مؤخرا القتال إلى جانب السعودية ضد الحوثيين. ربما يحدث الآن تغيير في موقف واشنطن كما تشير بعض التحليلات الميدانية التي أشارت إلى أن الحفاظ على المناطق التي تتم استعادتها والتمكن من القيام بهجمات مضادة يحتاجان إلى موارد مالية ضخمة والتزام سياسي وأيضا التزام عسكري. بالمقابل أيضا حسب تقرير مجلة تحليلات هيدات الألمانية، فأن مشاركة الولايات المتحدة الآن بعد رفض أولي تمثل مصدر أمل، حيث يركز الدعم الأمريكي على مهام الاستطلاع وتحديد الأهداف والدفاع الجوي. في الوقت نفسه تدعم السعودية قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتي تخوض منذ أسابيع معارك مكثفة ضد الحوثيين بهدف قطع خطوط إمدادهم، لكن التصعيد لا زال باقي في هذه المرحلة والتي تقف فيها السعودية بنقطة فصل. فأما تحسم هذه المعركة في هذا التوقيت بالذات، أو قد تهزم السعودية يعني بوجهة نظر أو بالأرقام والمقاييس، لأنه لا يمكن أن تستمر بهذه المعركة بهذا التصعيد مع جبهة إيران اللي دخلت على الخط. وكان يعني اتصال وزير الخارجية الإيراني مع نظيره السعودي حول أن يكون دورا إذا كانت ترغب السعودية لإيران في التفاوض مع الحوثيين ونقل رسالة السعودية للحوثيين وبالتالي الدخول كطرف لإنهاء هذا الصراع، لكن بالمقابل أن يستمر التصعيد العسكري مع جبهة إيران مع التصعيد في المنطقة بشكل عام الآن، والحديث عن تحركات عسكرية ضد إيران من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة، واستعداد إيران لرد أوسع هذه المرة، هذا يضع السعودية في موقف حرج جدا، أما حسم هذه المعركة أو الهزيمة فيها. لبنى الفضل أو عبد الخالق كريم مستمعينا في هذا التقرير.
1: تتواصل المعارك بين الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية في منطقة باب المندب، فيما تواصل القوات الحوثية استهداف المملكة، حيث كثفت مؤخرا مهاجمة منشآت النفط والمطارات السعودية، وترد السعودية بقصف أهداف للحوثيين في اليمن، وتستمر معارك عنيفة على الأرض في مناطق عديدة باليمن منذ أسابيع، وشهدت تصعيدا جديدا منذ إعلان القوات الحكومية بدء هجوم مضاد على الحوثيين لاسترجاع مناطق سيطروا عليها مؤخرا. وأفادت مصادر عسكرية حكومية يمنية بأن القوات المدعومة من التحالف تتقدم في محيط مضيق باب المندب الاستراتيجي سعيا لاستعادته، بينما أكد الحوثيون أنهم يواصلون إحكام قبضتهم على هذه المنطقة والساحل الغربي للبلاد. وتتضارب الروايات بشأن تطورات العمليات العسكرية، ويصعب التحقق من سير المعارك بشكل مستقل بسبب القيود والمخاطر الميدانية. يقول محللون ومسؤولون أمريكيون إن السعودية تتلقى دعما استخباراتيا من الولايات المتحدة، لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تصل إلى مستوى الدعم الذي كانت الرياض وحلفاؤها في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا يأملون الحصول عليه. في المقابل عمدت السعودية إلى الاعتماد على شركاء آخرين بينهم باكستان وتركيا عقب توقيع اتفاقية مكة، رغم أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكد أن التحالف دفاعي بطبيعته وأن بلاده لن تنفذ عمليات عسكرية داخل اليمن. وترى مصادر سعودية أن المملكة تقدر المساعدات الأمريكية، خصوصا المعلومات الاستخباراتية الفورية الخاصة بتحديد الأهداف الحوثية، لكنها كانت تأمل في دعم أمريكي أكبر. ونقلت صحيفة واشنطن بوست أنه في ضوء سيطرة جماعة مسلحة غير تابعة لدولة على باب المندب، وهو ممر مائي دولي رئيسي، كان من غير المتصور أن تسمح الولايات المتحدة بحدوث ذلك في السابق. وكثف الحوثيون مهاجمة أراضي السعودية ومنشآتها التحتية والنفطية، وجددوا قبل أيام تحذير شركات الطيران من استخدام الأجواء السعودية. وأضافت الصحيفة رأت السعودية أنها أمام خيارين: القبول بسيطرة الحوثيين على اليمن أو المضي في هجوم واسع، فاختارت الهجوم. الطرفان بات الآن على سلم التصعيد.
0: ومع كل هذا التصعيد، هل يملك ترامب حقا مفاتيح حماية السعودية من الهجمات الحوثية؟ ومع عودة الصواريخ والطائرات المسيرة الحوثية لاستهداف الأراضي السعودية، تجد الرياض نفسها أمام تحدي أمني متجدد يطال مطارات والمنشآت الحيوية والبنى التحتية، ويثير تساؤلات حول مدى استعداد الولايات المتحدة للانخراط مجددا في المواجهة. وفي قلب هذا المشهد يبرز هذا السؤال: هل يملك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأدوات اللازمة وقبل ذلك الرغبة لحماية حليفه السعودية والأمير محمد بن سلمان من تهديدات الحوثيين المتصاعدة؟ في مقال للشرق معهد الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية أيضا متخصص بمقال كان متخصص عن الشأن السعودي، يرى أن الخيار الأكثر واقعي أمام الرياض لا يكمن في التصعيد العسكري، بل في معالجة جذور الأزمة عبر التوصل إلى تفاهم واسع يشمل إيران والحوثيين. بالمقابل نقل موقع وان تي في الألماني عن أيضا معهد الشرق الأوسط أن الحل الواقع الوحيد للسعوديين هو إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية عبر إقناع طهران وحلفائها بوقف التصعيد، لكن يعني التقرير أشار في الوقت نفسه لأن استجابة ترامب للمطالب السعودية لا تزال غير واضح. وأيضا انضمام الولايات المتحدة إلى الحرب ضد الحوثيون يعني عمليا فتح جبهة إضافية في مواجهة مع إيران. أيضا ترى تحليلات أن المشكلة الرئيسية للسعودية تكمن في أن هجمات الحوثيين تلحق أضرارا مباشرا ببنيتها التحتية واقتصادها، بينما لا يواجه الحوثيون خسائر مماثلة، خاصة وأن مناطق واسعة خاضعة لسيطرتهم تعرضت بالفعل لدمار كبير خلال سنوات الحرب. أيضا بالمقابل أعلنت إيران استعدادها لتقديم الدعم لتسهيل الحوار بين الرياض والحوثيين والتوصل إلى حل سياسي، وينظر إلى هذا العرض في إطار إمكانية استخدام طهران نفوذها على الجماعة لدفعها نحو خفض التصعيد، خصوصا في ظل علاقاتها المعقدة مع واشنطن. لكن الحوثيون وجهوا في الوقت نفسه رسالة تصعيد واضحة، فقد حذر محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله أن أي تدخل أمريكي سيقابل برد سريع وموجع ويستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة، كما أكد أن استهداف المطارات والمنشآت النفطية السعودية يهدف إلى إيصال رسالة مفادها أن الحرب لم تعد تخاض بعيدا عن الأراضي السعودية وأن استمرارها لن يكون في صالح السعودية وفقا لتعبيره.

0: إذن لعبة الحسابات أو هي لعبة حسابات أكثر مما هي توجه عسكري بالنسبة للسعودية بالنسبة لإيران وكذلك بالطبع بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب. هل هو مستعد لفتح جبهة جديدة في ظل التصعيد الأخير ضد إيران؟ شاهد محمد في هذا التقرير.
1: لم يستبعد الرئيس الأمريكي ترامب انضمام واشنطن إلى الرياض في استهداف الحوثيين على خلفية تصاعد هجماتهم على المملكة، لكن أي تحرك أمريكي تحكمه حسابات حساسة في مقدمتها مخاطر اتساع رقعة المواجهة وتهديد المصالح الأمريكية في المنطقة واستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر. وكان ترامب قد رفض قبل أسابيع طلبات سعودية لشن ضربات أمريكية مباشرة ضد الحوثيين الموالين لإيران، إلا أن الخسائر الفادحة لهجماتهم الأخيرة على المملكة ربما دفعت الرئيس الأمريكي إلى التلميح بإمكانية إعادة النظر في موقفه. وبعد الهجمات رد ترامب على السؤال بشأن إمكانية انضمام بلاده للسعودية في توجيه ضربات للحوثيين وقال: ربما سندرس الأمر، نحن نتحرك بسرعة كبيرة. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في تغريدة على منصة إكس: إن الجماعة سترد على أي استهداف لصنعاء، كما حذر العاملين والمدنيين في منشآت شركة أرامكو السعودية النفطية ودعاهم إلى إخلاء المواقع. ويبقى شكل أي دعم عسكري أمريكي محتمل للسعودية ضد الحوثيين غير واضح في ظل عدم إعلان الإدارة الأمريكية رسمياً اتخاذ قرار في هذا الشأن. ورداً على استفسار بشأن إمكانية التدخل الأمريكي، قال مسؤول في وزارة الحرب الأمريكية إن الوزارة لا تناقش العمليات العسكرية الافتراضية أو المستقبلية. وتتراوح الخيارات العسكرية الأمريكية لدعم السعودية بين ضربات دقيقة محدودة وحملة جوية أوسع تستهدف مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومخازن الأسلحة ومراكز القيادة والسيطرة للحوثيين، وإن فعالية الدعم الأمريكي تعتمد على دمج المعلومات الاستخباراتية والمراقبة وتحديد الأهداف مع قدرات الطيران والتزود بالوقود جواً والدعم اللوجستي، فضلاً عن تعزيز الدفاعات الجوية السعودية. ويمتلك الحوثيون ترسانة ضخمة من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة والصواريخ المضادة للسفن، إلى جانب أسلحة أخرى استولوا عليها من ترسانة الجيش اليمني. وتعود المواجهة العسكرية الأمريكية مع الجماعة إلى يناير 2024، حيث شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على مواقع للحوثيين رداً على هجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر. وتصاعدت الحملة الأمريكية في مارس 2025 قبل أن تعلن سلطنة عمان في مايو اتفاقاً لوقف الهجمات المتبادلة بين واشنطن والحوثيين. وقد يدفع انهيار وقف إطلاق النار الحوثيين إلى إعادة استهداف ممرات الملاحة البحرية في جنوبي البحر الأحمر. ولا تتعلق حسابات واشنطن بالقدرات العسكرية وحدها، بل تشمل أولوياتها الإقليمية وكلفة فتح جبهة إضافية.

قرار قريب جدا ترامب يقول وخياراته تجاه إيران مفتوحة، حيث أبقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خياراته تجاه إيران مفتوحة في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية على طهران، فيما قال مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس مستعد لترك الأزمة الاقتصادية الإيرانية واتخاذ خطوة عسكرية مع احتفاظ بحق اتخاذ ما يراه مناسبا للمصالح الأمريكية. وقال ترامب يوم الثلاثاء خلال حديثه مع الصحفيين خارج البيت الأبيض أنه سيتخذ قرارا قريبا جدا بشأن إيران، والتي وصفها بأنها دولة فاشلة، مشيرا إلى أن اقتصادها يعاني من تضخم يبلغ 300% وأنها لا تملك المال لدفع الرواتب. ولاحقا قال الرئيس الأمريكي خلال تجمع انتخابي في ولاية ألاسكا انتظروا لتروا ما سنفعله بإيران وسنضربها بقوة، ومع تعثر المسارات الدبلوماسية برز الضغط الاقتصادي والحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية كأداتين رئيسيتين للضغط على طهران بالتوازي مع تراجع نطاق العمليات العسكرية الأمريكية مقارنة بالأشهر الأولى للحرب. قال مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس راض عن ترك الانهيار الحتمي لإيران يأخذ مجراه، مشيرا إلى احتفاظه بخياراته لاتخاذ ما يراه مناسبا للمصالح الأمريكية. هذه التصريحات تعكس تمسك إدارة البيت الأبيض بمواصلة الضغط الاقتصادي على طهران حاليا، مع ابقاء القرار بشأن الخطوات المقبلة ونوعيتها وتوقيتها مفتوح. قال مسؤول في البنتاغون أن وزارة الحرب تضع خطة لمجموعة واسعة من السيناريوهات العملياتية بهدف تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الرئيس ووزير الحرب وضمان نجاح المهام في مختلف البيئات العملياتية. أيضا حذر متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني الذي في إيران وفي تصريح أوردته وكالة تسنيم من أن أي هجوم أمريكي جديد سيقابل برد أقوى من السابق، معتبرا أن تداعياته ستكون أكثر إيلاما للولايات المتحدة. ومعتبر أيضا بعض أو اعتبرت بعض الأصوات من داخل الولايات المتحدة الأمريكية أن تصريحات ترامب تعكس رهانه على أن استخدام مزيد من القوة سيدفع طهران إلى التخلي عن خطواتها أو تخلي عن خطوطها الحمراء والقبول بالمطالب الأمريكية. وأيضا بالمقابل أن العملية العسكرية الأمريكية الصهيونية المشتركة بدعم من دول مجلس التعاون الخليجي قد تحقق نتائج ملموسة، لكن أيضا يبدو أن النظام الإيراني لن يستسلم بسهولة في هذا أو ضد هذا التصعيد الأخير. ونقل تقرير لموقع إكسيوس يوم الثلاثاء الماضي عن مسؤولين أمريكيين ومسؤولين إسرائيليين ومصادر وصفها بالمطلع أن ترامب ورئيس الوزراء الكيان الصهيوني نتنياهو بحثا إمكانية شن عملية عسكرية واسعة جديدة ضد إيران قبل الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية. بحسب التقرير أعرب نتنياهو عن قلقه إزاء معلومات استخباراتية إسرائيلية تشير إلى خطوات إيرانية لإعادة بناء برنامجها النووي. وقال ترامب الأسبوع الماضي عبر حسابه على منصة تروث سوشيال أن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران في أي وقت قبل الانتخابات، انتخابات تجديد النصف المقرر إجراءها في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر.

بالمقابل أقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ربما بالغت في استهداف القيادات الإيرانية، مؤكدا صعوبة تحديد الجهة التي يمكن التفاوض معها داخل إيران حاليا. وخلال تجمع انتخابي للحزب الجمهوري في ولاية أوهايو، صرح ترامب أن الولايات المتحدة ربما تمادت في استهداف القيادات إلى درجة أنها لم تعد تعرف مع من تتفاوض، وأنه ربما كان ينبغي وقف التصعيد.

جديدة بعد أن ما وصلت الحرب التي بدأت في شباط الماضي بضربات أمريكية صهيونية على إيران إلى طريق مسدود. ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة قولها أن الجيش يدرس الاستخدام المحتمل لقنبلة جي بي يو 43 بي المعروفة باسم أم القنابل ضد البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية الإيرانية. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد استبعد الأسبوع الماضي شن هجوم على إيران قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في 3 تشرين، وتحدث عن نقاشات مثمرة مع طهران. جاء ذلك على وقع تسبب الحرب ضد إيران وتداعياتها على السلع وأسعار الوقود في تراجع شعبية ترامب خلال الاستطلاعات في الرأي قبل فترة قصيرة من هذه الانتخابات. وقالت الولايات المتحدة وإسرائيل إن الهدف من الهجمات هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهما تنفي طهران العمل عليه وتأكيدها حقها في برنامج نووي سلمي. وأبرمت واشنطن وطهران مذكرات تفاهم قديمة في حزيران الماضي بواسطة باكستانية قبل أن تنهار في تموز مع استئناف الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز. وردت الولايات المتحدة بضربات عسكرية على الجمهورية الإسلامية، ومنذ ذلك الحين يخيم الجمود على المفاوضات.

بالمقابل نقلت السي ان ان عن احد المصادر قوله ان ترامب اعطى توجيهات بان تشمل الخطه استهداف البنى التحتيه للطاقه لايران على نطاق واسع وامكانيه استخدام ام القنابل، الا ان بعض المسؤولين يشككون في مدى فاعليه هذه القنبله لا سيما فيما يتعلق بقدراتها على تدمير المواقع النوويه الايرانيه تحت الارض. وقال مصدر مطلع على الخطط لشبكه سي ان ان ان هذه القنبله فعاله في تدمير مساحات شاسعه الا انها غير قادره على القيام باكثر من ذلك، مشيرا الى انها غير مصممه على غرار رأس حربي قادر على خرق التحصينات، كما يخاطر استخدام هذه القنبلة بوقوع ضحايا في صفوف مدنيين. وأيضا خلال ولاية ترامب الأولى استخدم الجيش الأمريكي لأول مرة عام 2017 أم القنابل لاستهداف مخابئ وأنفاق لتنظيم داعش في أفغانستان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 90 مسلح.

0: التلميحات أو التسريبات باستخدام أسلحة غير تقليدية مثل أم القنابل أو غيرها من الأسلحة في أي تصعيد جديد مع إيران، ذهب به بعض المحللين إلى أنه هو يدخل في سياق الحرب النفسية أو المجسات النفسية للخصم، ومو بالضرورة راح يكون هذا الاستخدام، ولا بالضرورة ممكن أن يكون هناك تصعيد بالمقابل. بعض المتفائلين ذهبوا وقد تكون ضربات محدودة وتحركات محدودة مقابل حث إيران على العودة إلى التفاوض، لأن هذه الحرب بدأت تخرج عن السيطرة، تحديدا عن السيطرة الأمريكية بعد تهديد أسواق الطاقة ودخول المنطقة بإنذار كبير. دول الخليج بدأت تستعد للأسوأ، تحذيرات في قطر، في الإمارات، صندوق النقد الدولي أشار إلى أن هناك انكماش كبير في اقتصاد دول الخليج يصل يتجاوز حتى 15% بالنسبة للإمارات أو قطر، وحتى السعودية اللي ممكن أن يتجاوز يعني الانكماش في اقتصادها 6.5% لهذا العام، وهو يعني إرباك كبير لأسواق الطاقة ولاستثمارات مالية عالمية. يعني مو فقط الدول الخليج هي تصدر طاقة للعالم، وإنما الانكماش في اقتصادها سيوقف استثمارات لهذه الدول في دول غربية، في أوروبا، في الولايات المتحدة الأمريكية، في دول أخرى، في صناعات تخص الصين وغيرها من صناعات بمليارات الدولارات. وهذا الموضوع يعني متداخل ومعقد، وبالتالي فعلاً على أرض الواقع وبالأرقام والحسابات هذه الحرب بدأت تخرج عن سيطرة الإدارة الأمريكية اللي تريد حسمها وبأسرع وقت. شهلة محمد في هذا التقرير.
1: سلط مقال نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية الضوء على المخاطر الجسيمة لتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن أي تأثير محدود لصفقة النفط التي أبرمها ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيبدو ضئيلا للغاية مقارنة بتبعات الكارثية للحروب الدائرة في المنطقة. وأوضح المقال أن الهجوم الذي شنه الحوثيون في اليمن على مطار الرياض ينذر باتساع رقعة النزاعات المتشابكة، مما قد يجر العالم إلى حرب شاملة غير مسبوقة تضم أطرافاً إقليمية متعددة من تركيا وحتى الحدود الإيرانية مع باكستان، في ظل تحالفات جديدة مجعومة بتقنيات حديثة كالطائرات المسيرة والصواريخ والأسلحة النوعية. وتحذر القراءة التحليلية من أن اندلاع مواجهة واسعة ستكون لها تداعيات اقتصادية مدمرة تطال العالم بأسره، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط والطاقة، ما سيخلق موجة تضخم عالمية ويزيد من أسعار الفائدة وأزمات الديون السيادية حتى داخل الولايات المتحدة، عدا عن خطر الركود الاقتصادي الشامل. ويؤكد المقال أن ضربة مطار الرياض كشفت عن تحول خطير في طبيعة الصراع اليمني الذي ظل طويلاً حرباً بالوكالة بين السعودية وإيران، ليتحول إلى نقطة اشتعال كبرى ترتبط بالسيطرة على الممرات المائية الحيوية في البحر الأحمر وقناة السويس. وفي هذا السياق لفت المقال إلى عجز الولايات المتحدة بترسانتها العسكرية الضخمة عن ردع جماعة مسلحة تعتمد على تقنيات منخفضة التكلفة، بينما تسعى السعودية لمواجهة التهديدات عبر تشكيل تحالف عسكري ثلاثي يضم تركيا وباكستان. ويشير الكاتب إلى أن نشر قوات لأنقرة وإسلام أباد في المنطقة سيؤدي بلا شك إلى تصعيد التوترات، لا سيما مع وجود حدود برية مشتركة تربط إيران بالدولة التركية والباكستانية، بالتزامن مع توسيع الحوثيين لعلاقاتهم مع حركات متشددة مثل حركة الشباب في الصومال لتوسيع نفوذهم في شرق أفريقيا. ويلخص المقال إلى أن هذه التعقيدات الجيوسياسية الهائلة تعد نتيجة مباشرة للتدخل الأمريكي الأخير في المنطقة، ما يضع الإدارة الأمريكية في مستنقع خطير خالفت فيه وعودها السابقة بعدم التورط في حروب الشرق الأوسط المفتوحة.
0: مستمعين، نصل وياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم أوراس وزي في الإخراج، نقول لكم إلى اللقاء.
2: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
3: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
2: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
4: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: حصتكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: King Selection من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة الراقية.

من مول بصرة تايم سكوير. استمتع بالصوت النقي والترفيه المبهج في كل ركن من أركان بصرتنا الحبيبة مع إذاعتنا عبر الموجة 102.5 FM.

جودة الصوت وروعة الحضور. جودة الصوت راديو تايم سكوير اف ام اهل البصرة ادرى بصوتها. جودة الصوت وروعة الحضور.

102 فاصلة 5 102 فاصلة 5 أروع صوت أروع صوت.

البحث في الأرقام والموجات يتعبك، البحث عن ما يغير المزاج يرهقك. فقط فقط فقط ثبتها على 102.5 ودع الأجواء تختلف عندك.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير. أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع، تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

حكاية اليوم وقعت في ذي قار، هذا ما سأعلن عنه الآن. في ذي قار ليس في محافظة جنوبية أخرى. القصة فيها شيء من التحولات والغرابة، وأيضا فيها وجعنا، الوجع العراقي. على كل حال، كاظم هو بطل الحكاية، وتبعا هناك أبطال أو شخوص آخرين في حكايتنا. كاظم شاب يعيش من أسرة تتألف من أب وأم، يسكنون في قرية في ذي قار يعني بالناصرية، وعنده أخت كبيرة اسمها صفاء، وأخ هو بعدين كاظم، وبعدين أخ أصغر من عنده اسمه خليل. شاب 22 سنة كاظم، تخرج من الصناعة وأدرك أن فرصة التعيين مستحيلة، فشق طريقة إلى السفر إلى أي دولة؟ إلى الأردن.

نعم سافر كاظم، اتخذ القرار بأن يسافر إلى الأردن ويعمل هناك بأخذ بنصيحة صديق له مسافر، التقوا بالصدفة، قال له شغلك هناك موجود وياي وأنا جاي بإجازة بسيطة أمدها 10 أيام وأرجع لعملي. حكالة عن الواقع الاقتصادي وأيدي عاملة مطلوبة وممكن بفرق العملة وغيرها من الأمور اللي كانت مقنعة وهي تجربة أيضا. على كل حال سافر كاظم إلى الأردن للعمل وظل يجي كل سنة، يجي 4 مرات. السنة الأولى 4 مرات، بدأ يقل مع السنوات إلى حين انقطع عن زيارة مدينته وأهله لمدة 7 سنوات. اتصالات بين أهله وبين والده مقدرين ظروف عمله وكذا. المهم 7 سنوات رجع بعدها كاظم إلى العراق وإلى مدينته ومحافظته النصرية. طبعا أقرباء أمة قرية، فهذا قريب هذا، وتعرفون القرى والأرياف في محافظاتنا الجنوبية أغلبهم اللي كونوا القرى هم جذورهم في هذه الأرض، فهم أقرباء. شخص غائب لمدة 7 سنوات ويعود إلى قريته، هذا يعزمه وذاك يعزمه، إلى أن وصل الأمر بعد 3 أيام أخته هيئت وليمة احتفاء بمجيء أخوه، وليمة عشاء كبيرة. هي وزوجها يتحركون منها ويريدون يؤدون الواجب على أتم وجه، وليس المدعو فقط هو الاحتفاء بكاظم، لكن الأقرباء كلهم مدعو يعني مدعوين لهذه المأدبة اللي هي مأدبة العشاء. أهلها جو وأهل يعني صفاء خت كاظم وكل مجو حضروا وكذا ينتظرون منه. الكل حضر إلا صاحب الوليمة أو التي أولمت لأجله، كاظم ما أجا. تخيلوا هذا الموقف، شخص 7 سنوات ما جاي ينعزم وغيرها، وبعد 3 أيام أخت السويلة وليمة تدعو به الأقرباء، الكل

شنو المشكلة؟ وين كاظم؟ بدوا يتسألون، بدوا يتصلون، ماكو. طبعا الناس حضروا والوليمة قائمة تعشوا، استغربوا انه خلص العشاء، تفرقت الناس ومتسائلة ايضا الناس، كاظم ليش ما اجا؟ يعني سئلت الام اخو، روح شوف اخوك خليل، فخليل راح روح يمنى ويسر ويسأل ذاك وكذا، وأولاد العم يتحركون منه ومنه، والناس تدور على كاظم وين راح. يعني معقولة الوليمة اللي أقيمت لأجله ما يحضرها؟ يعني عند علم بالوليمة؟ نعم عند علم بالوليمة. بدأوا يبحثون عن كاظم المساء كله إلى حد الساعة بثنتين أي سوبقوا ينتظرون. هذا خليل يركض منا الأخو، يروح الأصدقاء، أولاد العم يشيلون. ما معقول يعني، هل غادر المحافظة إلى محافظة أخرى؟ وين راح؟ فصار الفجر، طبعا الأم ما تنام عينها، واتصالاتها ببيتها، سمعت خبر مرأة كبيرة يعني ليست بالصغيرة، تعتمد على هذا وذاك، ماكو أي خبر. نط علم إلى مراكز الشرطة أو مركز، لا ماكو داعي لهذا، ولد شاب احتمال أكو طارئ معين حال دون حضور. زين جهازه يدق ما يشيل، ما معقول كل هذه الساعات ما عنده عمل، قد انتهى منه وانتبه إلى مكالمات كثيرة، إذن أكو ضرر معين. صار الفجر وجاء الخبر.

صار الفجر، اجى الخبر. شنو الخبر؟ الخبر غير مفرح. جلبة قرية وأصوات ناس وأطلاق نار. طلع خليل، أكو حسينية قريبة منعتهم، لقى شخص ممدد ملفوف ببطانية، ما أدرك أنه أخو. شنو الموضوع؟ قالوا الله يبقى في حياتك، هذا أخوك ومضروب رصاصتين في الرأس. بري صرخ الأم، اجت صرخ، تحولت القرية إلى شخص ينتظرون مجيء، ويعني كان مسافر لمدة 7 سنوات وشاب، وصار 3 أيام من وصل، يختفي بهذه السرعة شيء، وبعد الاختفاء يطلع مقتول. الشرطة تحركت على الموضوع، نقلوا جثة كاظم هذا الشاب المقدور خطيه، نقلوا إلى الطب الشرعي حتى يتبينوا. هي واضحة رصاص، لكن وين لقيته؟ يا الشخص اللي لقاه من العشيرة الفلانية، لقاه على حافة النهر، البطانية ملفوف وموجود على حافة النهر. فتح الوجه شاف، هذا عرفه، هذا كاظم اللي كل الناس تدور عليه ومقتول. راح بلغ أهله عشيرته، يعني تعالوا يا ناس هذا لقيته، فنقلوا انت بينكم. طبعا الشرطة، الشخص اللي يبلغ بالبداية يتم بالتحقيق معه، تم التحقيق مع هذا الشاب اللي من عشيرة أخرى، فقالوا له يا بشلون لقيته وكذا، شنو لقوا؟ طبعا الولد ما بينه وبينهم مشاكل، تقصوا من هذا، وقفوه بالمناسبة، وقفوه لاكتمال بعض الأدلة، وأفرجوا عنه ما عنده شيء الولد. تبينوا من عشيرة كاظم أنه ما عندنا، وهذا ولد معروف بخير، وشنو عداوته مثلا؟ يقتل، واللي يقتل يروح يبلغ. على كل حال طلقوا صراحة، تبين من نقله جثمانه مسرح الجريمة أنه تبين أمر أنه وين لقيت الجثة؟ لقيت الجثة في هذا المكان. لقوا سبحة، ولقوا إطار سيارة حمل، وملابسه خفيفة، يعني ملابس مال، يعني سروال مال دجداشة، هذا السروال الأبيض، فانيلته، وما تكرمون ما لم يرتدي حذاء أو شحاطة أو كذا. وبدوا يتقصون، وتأكدوا أنه هذا المكان اللي نوجد به ليس بمسرح الجريمة، مو مسرح الجريمة، هو مقتول في مكان وجايبينه رامينا عند ضفة النهر. الأم تهسترت، الفاتحة صارت 7 أيام، شاب ينغدر بهذا الشكل. بدت إجراءات التحقيق بعد انتهاء المأتم. أول شخص حقق وياه هو خليل أخو. تعال خليل، أخوك ليش بقى 7 سنوات اللي إجا من الأردن؟ قال والله رح يشتغل، كان يجينا كل 4 أشهر بالسنة 4 مرات، مرات 3، وبدأ يقل شغله زاد، وبقى 7 سنوات. هذا ما عندنا شيء، نقله تعال، قال عندي شغل ورد أكون نفسي وكذا. بينك وبين أخوك شيء مثلا؟ لا، شوفونا حزين وشوفونا، أخذ راحتك. إياها عندكم بعد بالعائلة؟ قالها أختي الكبيرة متزوجة اسمها صفاء وكذا. يا أبا بلغها، زحمة ندز شرطة يبلغونها، بلغها انه ضابط التحقيق يريدها. راح الى اخته بلغها، ضابط التحقيق يريد يسألك بعض الاسئلة. طبعا الام منهارة وفي غيبوبة، ومخلينها في المستشفى ومهدئات وغيرها من الام، الله يكون في عونها. اجت صفاء الى التحقيق، اخت صفاء، لاحظ الضابط انه البنية شخصيتها قوية، متحاملة على ألمها ووجعها، تبكي تارة وتارة تتكلم. احكينا يا صفاء، ليش أخوك بقى 7 سنوات بشكل كامل ولا زاركم؟ أذن أكو فتشي، أكو قطيعة، مستحيل، لازم اشتاق لكم، لازم كذا. قلت لنعم، أنا راح أقول لك كل الأسباب اللي دفعت بكاظم إلى السفر والبقاء لمدة 7 سنوات.

نعم، احكي لنا يا صفاء دواعي عدم رجوع أخوك المرحوم كاظم يعني لي 7 سنوات في الأردن. أنا رجع، كان يجي بالسنة مثل ما قالوا إنه يجي كل سنة 4 مرات. قالت لأولا القضية تتعلق بنت اللي هي خلت يسافر، ابتداء خلت يسافر ويختار طريق السفر إلى الأردن للعمل وبسرعة. شنو؟ بنت اسمها ميس من القرية، بنت جميلة جدا، فشافها أعجب بيها إعجاب كبير. هاي تتحدث صفاء إلى ضابط التحقيق، تقول له سافر والسبب هذه البنت اللي أعجب بيها جدا. من بنات نلاحظ إنه أكو بنات كانوا صغيرات يطلعن بالشارع، يروحن للسوق، يروحن للدكان، في عمر 12 من تبلغ تختفي في البيوت العوائل. قلك بنتي كبرت بعد ما تطلع هنا تنضج داخل البيت، تصير جميلة، فتتفاجأ بأنه هذه البنت كانت صغيرة أصبحت يعني وملامح وجهة أنثوية وجميلة جدا، وهو شاب عمره 22 سنة يعتبرها هذه مفاسدة. فراح إلى أخت صفا، أخبرها بأنه قريبتنا الفلانية اللي هي صديقتك أم بنت اسمها ميس، سألت وعرفت، فبنت جميلة جدا وأنا أريدها، وروحي سأليهم إذا البنت، روحي للبنت مباشرة لأن أنا شفتها وشافتني وصار بيننا نوع من التلاطخ من بعيد، أعتقد إذا أتقدم لها توافق العائلة. قلت لها يا كاظم أنت لا شغل لا مشغلة، ما عندك، تخرجت من الصناعة وجاي تشتغل عمالة، وصح أنت تشتغل مع مقاول صباغ وكذا مع البيوت ودائما تطلع، لكن هذا أمر صعب. قال أنت بس روحي للبنية تأكدي لي منها إنها على قبول وبعدها أنا أصرف. رحت لصديقتها الأم وقعدت الصفاء ولقيت فرصة أن تسأل البنية وتقولها كاظم شافك ويحبك ويريد يتقدم لك، فالبنية ابتسمت وموافقة، هي موافقة ما يهمها يعني كذا. فرجعت قالت لها أنا تأكدت من البنية ابتداء أنه موافقة، جيد جدا، هسه الخطوة الثانية تروحين تتأكدي لي من أمها، تقولي لها كاظم وراح يتعين إن شاء الله مقدم معاملات وكذا لأكثر من جهة وإن شاء الله يطلع تعينه. فراحت للمرأة حكت وياها، قلت لها كاظم يريده ميس وهو شاغول والحمد لله. قلت أولا هو أنا عازمة على نفسي إنه أنا بدي أزوجها موظف راتبه مستقر وأريد البيت، يعني استأجر البيت، أنا امرأة مريت مع العيش مع أهل زوجي وتعرضت إلى مضايقات نفسية، فأنا آليت على نفسي إنه اللي يتزوج بنتي يجب أن يكون موظف حتى لا تتعذب، ويأجر لها بيت إلى حين بناء البيت حتى لا تتعذب كما تعذبت. نقلت صفاء هذا الكلام إلى أخوها إلى كاظم. كاظم شنو اللي صار؟ كاظم بدأ يركض يمنى ويسرى يريد يبحث عن القضية تتعلق بوظيفة، فقط وظيفة يعني، وعنده راتب مستقر وبهيج حال يقدر بيوت في هذه القرية، بيوت أكو لكن إيجارها قليل وكذا. ممكن تأكد كذلك أنه البنت رايدتها الأمور طيبة. صادف أن لقى شخص، حكوا له طبعا أصدقاء في العمل بالعمالة أنه هذا يشتغل بالأردن وجاي وكذا صديقك، فراح له قال له الله يساعدك، يقول أنا رجعت أرد أشوفك، رجعت من الأرض. قال له والله 10 أيام وراجع عالم وكذا، شلون الشغل هنا؟ قال له خير من الله، يعني أنا جاي هاي المرة على مود حتى أدفع النيشان وأدفع وراح أتزوج، يعني إيش قد الشغل وشلون؟ قال له زين تقدر تدبر لي، الله يخليك أنا في مأزق عاطفي، تقدر تدبر لي شغل وياك؟ قال له عندك جواز؟ قال له لا طلع جواز. قال له سهلة،
اعطيني رقمك واعطيني كذا. راح ذاك سافر الولد رتب الوضع، قال لا انا مرتب الوضع تعال سافر، طلع جوازه قال لي لهنا انا رايح للاردن اشتغل. واعطى خبر لام البنت وللبنت واهلها انه انا اللي تقدمت راح اسافر للاردن واقدر ان شاء الله اشتغل واجيب فلوس واللي تريده. قالوا لا الله يرزق ان شاء الله خلي توكل، بس هذا مو كلام قطعي بانه البنت راح تبقى، انت اشتغل ورتب وضعك وتعال واهلا وسهلا بك.

نعم سافر كاظم للأردن، اشتغل أمور كثيرة فيما يتعلق بالأرضيات والنقوش وكثير من الأمور، لكن مع صديقه اشتغل الأمور طيبة. يظل شي يسوي، يرسل المال اللي يشتغل به إلى أبوه، والأبو يجمع له، وبينهم اتصالات: يا ابني لقيت لك أرض بسعر كذا. قال: لا كبير هذه الأرض بابا، أنا ما محتاج هالقد يعني. قال: لا والله هو شنو يريد، يريد وبسرعة يشتري أرض، وبنفس الوقت يريد فلوس يبني، يريد يعلي بيت حتى يدرون بي أنه هذا بيت كاظم اللي جاي يبني وبهذه السرعة، يعني جاي يشتغل. والتواصل يتم عن طريق أبوه، يدز له فلوس وتواصل بينه وبين أخته وكذا. بدأ يشتغل الولد ويرسل، ويجي زيارات، يجي زيارات لأهله كل سنة، يجي 4 مرات ويطمئن على وضعية البنت. لكن هنا في يوم من الأيام صدم صدمة كبيرة، وهي أنه صفاء اتصلت بأخوها عن طريق الواتساب، قالت لي: يا أخوي الحق، ترى البنت انخطبت وأهلها قبلوا.

طبعا سمع الخبر اتجنن. هو تارك البلاد والعباد وراح يشتغل، واشتروا له أرض ويعني من المزمع يبنيها، وبدأوا يخططون لأساساته. ارجع يريد يفتهم شو الموضوع، فقال عرف انه هذا خاطبها ولد اسمه أمجد، هو ابن عم صديقة جدا، صديقة مخلص اللي هو اسمه سيف. راح إلى سيف قال له تايسون، أنت ما تدري أنا أحبك. قال له والله يعني أنا

عرفت انه خطب وقبله ولو قبله مرضك. راح الى امجد ايضا صارت منهم، قال يا اختي جاي تحشياني ما تقدمت وافقه وكذا وطوق كلام. قالوا لك ما عنده حجة الرجل الحكاظ، يعني ما رايح مثلا عقد كلام معه. ولكن يشوف البنية صغيرة عمرها 16 سنة منها من يروح يكد ويشتغل وهاي لكن من بنات القرى والأرياف إذا جميلات ما يبقى. قال له شو سوي؟ بس ما صار مشادة لدرجة

وسبع سنوات ما عنده حتى علاقات جديدة مع أشخاص ويكون بينه وبينهم مشاكل أو تعاملات مادية أو غيرها أبد. رجل ثلاثة أيام إجى بعد سبع سنوات قطيعة من سفر وانقتل. زين شنو اللي توقعين أيهما؟ يعني قالت له ما أدري، ألقوا القبض عليهم، أنا شكي بسيف وأمجد. ألقوا القبض على أمجد وعلى سيف، وهناك هذه المسبحة اللي موجودة بالقرب من الجثمان، هذه المسبحة شالوها طبعا وضعوها في أكياس. هذه دليل شن إجراءات اللي سووا، خذوا بصم، أخذوا بصمات اللي موجودة على السبحة، طابقوها مع بصمات المتوفى لأمه مالته، خلوها احتفظوا بها، طلعوا بصماتها. التاير مال السيارة الحمل أخذوا طباعة هذا بطريقة ما يعرفونهما طريقة احترافية، سووا مثل القالب إلها، فعرفوا أنه هاي سيارة حمل رقم كذا. من ألقوا القبض على سيف قالوا له يلا سوينا، أخذوا من عنده بصمات، وبعدين رابوا أخذوا بصماته، طلعت مطابقة لبصمات سيف صديق هذه السبحة مالته. فقال الضابط هاي شنو؟ قال هاي سبحتي. قال لي يعني تحترف يا سبحتي؟ قال لي أي سبحتي، اختفت فجأة يعني ما أنا بالبيت دائما، هي سألت عنها دورت عليها ما لقيتها ببيتي، وهي يعني ما تفارق جيبي، والآن أتفاجأ. قال لي هاي لقيناها، هي من جثة كاظم. أنت تعترف؟ قال لي نعم. قال لو هي فعلا مالتك لأنها متطابقة مع البصمات. قال لهم لكن بكذا وكذا وكذا، إنه أنا ما قاتل وما أعرف هاي سبحتي، شلون رمت في مسرح الجريمة. طبعا هذا اللي يخوف، احنا مرات نطلع اشياء ونترك اشياء ما تعرف يعني من الكوارث بحال ومكان. هو اليوم عملية خطف الحقائب عملية على قدم وساق، بالدراجة تيجي يشلع الحقيبة من كتفك او من كتف امرأة ويهرب بها مستمسكاتك هوياتك. قابله هيك يعني اللي الحرامي هذا نبيل جدا أو عنده قدر من النبول، يقول لك خطية هذا راح يركض بالمعاملة وكيد عنده إجراء يذبها مثلا، وحتى لو انذبت في مكان ما اللي راح يأخذها احتمال في نفس المكان تصير هذا اللي شمرها بيصير جريمة. يعني الأمور خطرة مما يستدعي البعض أن يركض بسرعة يسوي تبليغ قرار قضائي. و يعني وهي أنا أعتبرها نصيحة، من تطلع أنت إذا مضطر أن تشيل حقيبة، البعض منهم مضطر مثلا يخلي كتاب عنده أكثر من جهاز موبايل. فأنا أفضل بصراحة بما أنه أنا تعرضت لهكذا خطف أن لا يأخذ مستمسكاته دائما بخلينه بحقيبة، ولا يأخذ من المال إلا ما يحتاج. يعني سواء راحت رواتبهن، راحت الماستر كارت، راحت ولصوصية، وإبداع الآن وابتكار في اللصوصية بصراحة. أحاذر وحاذر وحاذر. بقى بالسجن سيف، التحقيق الآن مع أمجد، لكن عين العين وقعت يعني العين البوليسية والشرطة بالتحقيق على العين تنظر إلى سيف كمتورط بجريمة، وبالتالي جابوا أمجد إلى التحقيق.

يعني كورونا بدايتها وكذا، ما كانت مشخصة كورونا، بدت الناس تتمرض. يعني عذرة خلال فترة مقتل كاظم، عذرة وياه عذرة الطبي، لأنه كان نايم مستشفى، ولأنه كان في غرفة ويسوي له كمادات، والكل يعرف المضمد اللي يبز أوبر بالبيت يجي، والكل يعرفون أنه المسكين فلاونزا ما فاكته صار 15 شهر. عذرة وياه. إذن أمجد مو هو المتهم. وصل الخبر إلى صفاء، تعايا صفاء هذا الولد سيف، بصماته هي نفس السبحة، لكن يقول يلزم أنه لا، وإحنا عندنا حس بوليس أنه هذا سيف ما العلاقة بالموضوع، على أساس يقتل. زين، هو يقتل بسبب أنه ابن عمه راح يتزوج هاي البنين، هو قتل وهذا ابن عمه هو متدهور، حالته الصحية سيئة، يعني ماكو نوع من حياكة جريمة، ماكو. المهم ظلوا هذاك يطلعوا، لأنه مريض هو أساسا، جابوا رجل حجته وياه أمجد زوج البنت أو خطيبها، والوضعية يعني غير مكتملة الملامح. على كل حال بقى أمر وهو الإطار، هذا الدليل اللي إجى للشرطة، يا شرطة يا بيت هل كاظم الله يرحمه، تعايل أخت هذا الإطار مال السيارة، بعد التفتيش والتحقق من كل سيارات الحمل العفو اللي بالقرية، هاي سيارتك ترى مطابقة لإطار سيارة زوجك، وأساسا القرية ما بيها سيارة حمل، بس هو واز أو ما أعرف شنو، ما هي سيارة حمل. قلت لهم أنا أقول لكم ممكن، لأن بصراحة يعني بس الوحيد اللي ها جابوا الزوج، تعال احكينا. قال لهم والله وش بشهود، انا رجال اطبخ، انا مسوي عزيمه نسيبي وكنت اطبخ وما متحرك سيارتي، وبشهود. نعم الشهود اكدوا فعلا هو ما تحرك ولا الرجل يشتغل، وما طلعت ما شفناه، يعني ترك المكان، هو اللي يطبخ بيده، هو الذبح، هو اللي صلخ. تعال يا صفا احكينا الحقيقه، انت جيتي، انت هي طبعا اجت برجليها. قالت لهم ما أنا راح أقول لكم فتشي. نفس اليوم يوم العزيمة أخوي خليل طلب من عند سويتش السيارة لأمر، قال فت ساعة وأرجع. طيب السويتش بدون علم زوجي، جيبوا خليل. قال لهم بقى كذب، هذا كل كذب في كذب، وأنا ما أخذ السيارة أساسا، أنا ما أعرف أسوق سيارات كبيرة غير عادي أو كذا، يعني ممشي بي بأي سيارة، لكن أنا مو سائق وأخذها علما. يعني ليش يا خليل ادخل للسجن، انت متهم وما عندك اي دليل يثبت عكس ما قالت اختك صفاء.

طبعا نرجع إلى أم كاظم اللي دهورت حالتها مسكينة، أم فقدت ابنها شاب. من سمعت أنه صفاء الأخت ذب أخوها خليل بالسجن،

وجدت في حالة صحية سيئة، يعني ولد فلاونز أو يعني كورونا بدايتها أو كذا، ما كانت مشخصة كورونا، بدت الناس تتمرض، يعني عذرة خلال فترة مقتل

المهم ظلوا، وهذاك طلعوا لنا مريض هو أساسا، جابوا رجل حجته ويا أمجد زوج البنت أو خطيبها، والوضعية يعني غير مكتملة الملامح. على كل حال رقى أمر وهو الإطار، هذا الدليل اللي إجى للشرطة، يا شرطة يا بيت أهل كاظم الله يرحمه تعايل أخت، هذا الإطار مال السيارة بعد التفتيش والتحقق من كل سيارات الحمل عفوا اللي بالقرية، هاي سيارتهم ترى مطابقة لإطار سيارة زوجك، وأساسا القرية ما بيها سيارة حمل بس هو واز أو ما أعرف شنو، ما هي سيارة حمل. قلت لهم أنا أقول لكم ممكن لأن بصراحة يعني بس الوحيد اللي ها جابوا الزوج تعال احكينا، قال لهم والله وش بشهود، أنا رجال أطبخ، أنا مسوي عزيمة نسيبي وتطبخ وما متحرك سيارتي، وبشهود نعم الشهود أكدوا فعلا هو ما تحرك ولا الرجل يشتغل وما طلعت ما شفناه يعني ترك المكان، هو اللي يطبخ بيده زين، هو الذبح، هو اللي صلخ. تعال يا صفا احكينا الحقيقة، أنت جيتي، أنت هي طبعا اجت برجليها، قالت لهم ما أنا راح أقول لكم فتشي. بنفس اليوم يوم العزيمة أخوي خليل طلب من عند سويتش السيارة لأمر، قال فت ساعة وأرجع، طيت السويتش بدون علم زوجي، جيبوا خليل. قال لهم باي كذب، هاي هذا كله كذب في كذب، وأنا ما أخذ السيارة أساسا، أنا ما أعرف أسوق سيارات كبيرة غير عادي أو كذا، يعني ممشي بي بأي سيارة، لكن أنا مو سائق وأخذها إلمن يعني. ليش يا خليل أدخل للسجن أنت متهم وما عندك أي دليل يثبت عكس ما قالت أختك صفا؟

طبعا نرجع إلى أم كاظم اللي تدهورت حالتها مسكينة، أم فقدت ابنها شاب. من سمعت أنه صفاء الأخت ذاب أخوها خليل بالسجن ومتهمت هو اللي قاتل أخوها، ما سكتت، تحاملت على نفسها وخذت واحد من أخوان قلت له وديني المركز الشرطة. راحت المركز الشرطة هنا تغير كل شيء. قلت لهم أولا أنا أتهم ابن بريء وكل الناس اللي كانوا مشبوه بهم أنه قاتلين، لا أنا أتهم بنتي ورجلها هم اللي قاتلين ابني. أنه تغير وانحرافي في القضية. شلون؟ قالت أولا أخوها كاظم تفاجأ، هي على خلاف بداية، هي على خلاف مع أهل زوجها ورجلها علقت حالة مشاكل وصلت للطلاق، تروح ويرجعونها وتروح يرجعونها. فأخوها أثناء هذه الفترة بناء وكذا كان واصل البناء إلى يعني ساكفين البيت. فإجت لي قلت لي أنا زعلانة وراح أطلق لأن ما أقدر أعيش وياهم ورجلي ما يقدر عنده فلوس يأجر لي، وأنا راح أبيع ذهبي وأكمل بيت أخوي اللي أقدر له وأسوي لي هذا دكان وأعيش من عنده، يعيش هو من عنده وعدي أنا ذهب ونبيع وهو يداين من أخوه كذا ونكمل البيت ونسكن به إلى حين عودته. قلت لها أخوك إذا يدري بهالموضوع يزعل وكذا. كملوا البيت وكأنه بيتهم، غلبوا ورتبوا بقوا أمام البوخ من برا وكذا وسوهم دكان، موقع البيت استراتيجي يمن بناياتهم بنت وأسواق وكذا وغيرها. سوت لها دكان ثاني أجرته وفتحت لها دكان إلها وصار سكن ومعيشة. إجا الأخ، شوفوا هنا إجا الأخ لقى البيت ساكنين به ومسويت لها دكانين وقال لي هذا شنو يا أختي؟ فاقترح عليه قال له هذا أبقي بالبيت هسه، أبقي هذا المبلغ مال ذهبك لأن أنت بعتي وش قد مديونين وكذا، أنا أعطيكم فلوسها وطلعوا من بيتي اللي يعني فيما بعد. قالت له ما أطلع من البيت، هذا بيتي. شلون بيتك يا أختي؟ قالت له أولا أنت سوي وكالة لأبوي، أبوي مسمي الأرض وهاي المشيدات كلها باسمه وموجودة عند الأوراق وهذا جزء من ورث يعني. طبعا الأب مسوي وكالة لبنته من تمرض، طبعا توفى الأب، هذه الفقرة، توفى الأب خلال فترة غياب الولد وأعطيت الوكالة إلى سوى الوكالة إلى البنت يرسل من خلالها فلوس. بدأ يرسل كاظم فلوس بعد وفاة والده إلى أخته، ما يدري أبوه هاي الأعمار، نقول دائما الأعمار بيد الله، فعلينا أن نكون وفق إجراءات قانونية ثابتة ورصينة بصراحة. يعني هاي ما يدري الأب شو مسوي، مسوي لأنه مريض قبل لا يتوفى، حتى ما قايل ابنه، حول الوكالة من اسمه إلى اسم الابن. قالت له مو بيت أبوي وصصا، بيتي باسمي. وهذا الكلام عرفت الأم فيما بعد. الولد كاظم شنو كان رد فعله؟ رد فعله بأنه أنا أعطيكم مدة يومين، إذا ما تشيلون من البيت أنا أحرق البيت وأقتل زوجك. طبعا هذا الأمر قالت له خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. قالت له بس هذه أوراقي أنا وكذا، وقالت ما له علاقة، هذا تعبي، مشكلتي أنا أبوي، نعم هذا خطأي بس أنت أختي المفروض تحمين مالي. يا بيا طمع الدنيا، يعني راح يخسرون كل شيء وترجع لعيالها. شوف الدنيا وحقارتها ودناءتها اللي تخلي الأخت تقتل أخوها. جابوها طبعا اعترفت، هذا كلام الأم للشرطة، ضغطوا عليها واعترفت. طبعا اعترف الزوج بالبداية، ضربوا كم راجدي اعترف، طلع خليل من السجن. شلون اقتلته؟ قال والله احنا مو عزمنا، نعم عزمنا، عزمنا الناس، فأم زوجتي اجت وما حد موجود وهذا خليل، البيت فرغ، ياهو موجود، سوينا عزيمة قدام الناس انه اكو فعلا عزيمة وتعال. المرأة العجوز الأم تقول يعني من سمعت مسوي عزيمة وخليجي كاظم ونطيح الحطب. فكاظم قال لهم لا، يطلعون يعزموني، يطلعون من البيت يعزموني وأنا أعطيهم حقوقهم اللي كملوا بي البيت وكذا، شنو يريدون؟ أنا عندي فلوس، أنا انغلبت، أنا قشمرت، أنا كذا. فهم الصفاء طلبت من أمه تجي على وقت ساعته،
طلبت من أخوها يجعله وكيت كاظم هو المعزوم يجعله كيفه. بهاي الفترة شو مسوي الزوج الأخت؟ رايح وعنده مسدس يعرف الغرفة اللي نام بها كاظم، كتل كاظم بغرفته ولفه ويا مساعدين أشخاص ترف عليهم من عشيرة أخرى، ذول اللي يدفع لك فلوس اقتل، يدفع فلوس عندك توثية شاركني بكذا، والعلاسة وغيرهم اللي ظهرت أبان الفترة السابقة وبكثرة ربما الآن أقل. زين كاتلين كاتلة رامي بنفسه ولافة ببطانيته، لافة بنفس البطانية من اللي قول قوب ثياب النوم، هذا السروال والفانيلة، نعم هو جارينا ماسحين يعني بطريقة قتل احترافي، طبعا ماسحين الدم لكن باقية بطريقة لا يمكن أن نظفين المكان، ناقلين ذابينا وين؟ ذابينا بضفة النار في مكان وبلفة بطانيته. اعترفوا الرجل انحكم اعدام، و اللي ساعده كل واحد 15 سنة، وأخته المحرضة على القتل لكن غير المشاركة، يعني تعرف راح ينقتل أخوها على ود يبقون بالبيت. فهذه الملعونة صفاء الأخت اللي أغوت الدنيا وأكلت حق وقتلت صاحبه، حكموها 25 سنة، كل شيء انتهى بأنانية الدنيا وحب الدنيا وبعشق أنثى ما كانت مكتوبة إليك يا كاظم. الله يرحمه.

0: حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد سعد أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج الزميل راس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا
2: لأننا عشنا تجربة الحكي.
1: روح القصة حكاية.
2: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
1: وروح الحكاية تجربة.
2: ولأن قيمة التجربة عبرة
1: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
2: برنامج حكايتي.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

0: منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أحلى عيون بدوب فيها وعيش فيها ودايما.

عليك تحيرن ده فيهم سحر مش معقول أحب عليك تسهرن أنا حيرن.

عليك عاشق بالاسم خلي روحي بيك الهايمة قطعا مكاتبك ولا اسألناش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب

ولو بدلتنا بغير حب من بدله نكبر مثل ورده ونفوح عطوريله ولو بدلتنا بغير حب من بدله واحنا بهواك تلوم بينا اللايمه وانت العزيز تغير.

لو تنسى كل ذاك الموضع صدقنا ما ناسينا. قل لك حبيب العين ما تنسى الجفن، صدق حبيب الوردة ما تنسى الغصن. قل لك حبيب العين ما تنسى الجفن، صدق حبيب الوردة ما تنسى الغصن. واحنا بهواك تلوم بينا اللهاينا، وانت العزيز تغير عبر على جفون الحيل، بس كون عين سالمة. خليك عاشق بالاسم، خلي روحي بيك النار.

قط عن مكاتبك ولا سألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب واحنا بهواك تلوم بينا اللايمه وانت العزيز تغيرت

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

بكل طيبة ومحبة رجعنا نطلع عليكم من داخل أروقة مول البصرة تايمز سكوير وبحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. راح نبلش مشوار حلقتنا لهذا اليوم وبجولة بين ضيوف مول البصرة تايمز سكوير وبين أهلنا وناسنا. رجعنا بهذه الساعة وعلى مدارها سأكون أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. سؤال حلقتنا لليوم، شلون نتعامل ويا الإساءة من شخص قريب؟ نعاتب لو نسكت، نواجه لو نبتعد، نسامح لأن نحبه لو نحط حد حتى نحافظ على كرامتنا. مرات مو الغريب هو اللي يكسر بخاطرنا، ولا الشخص البعيد هو اللي يجرحنا. مرات كلمة بسيطة من إنسان كلش عزيز علينا ومن شخص نحبه تقدر تترك بداخلنا أثر ما تترك المواقف من ناس ما نعرفهم. من نحب شخص نتوقع منه يكون مصدر أمان إنه مو سبب الوجعنا، ونتوقع منه يراعي مشاعرنا مو يستغل قربة من عندنا حتى يجرحنا. اليوم نريد نسمع آراءكم وتجاربكم ونحكي بصراحة عن الإساءة من المقربين وعن أصعب موقف ممكن يمر به الإنسان من يكون جرحه من شخص قريب إليه ويحبه وما كان يتوقع منه غير كل خير. تعالوا خلنا نسمع.

0: الكرام، نسمع أول رأي بحلقة اليوم، نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: منو؟
1: أم ياسر.
0: أم ياسر، أهلا وسهلا بيك أم ياسر. أم ياسر، سؤال حلقتنا لليوم، الغريب مرات من نتعرض للإساءة من عنده نبتعد، أبسط ما يكون هو الابتعاد، زين، في حال إذا متجارف هو الابتعاد. بس المشكلة إذا القريب من عندنا وبينه، قريب علينا وشخص ممكن نحبه ونعزه، من باب نخاف على خسارته ومن باب ثاني إنه نحافظ على كرامتنا، فنريد نسمع من عندك شلون تتعاملين ويا الإساءة إذا اجتي من شخص قريب عليك ومنك وبيك.
1: أول شيء لازم ما نعصب، يعني نبتعد عن العصبية بالبداية، ونحاول نلقى شنو الأسباب. يمكن أكون أنا خطأانة وخليت إساءتي، يعني صارت ردة فعل، يعني بالتالي كل فعل ردة فعل، ممكن أنا غلطانة. وإذا أنا ما غلطانة ومتأكدة أنه ما مسوي شيء، أحاول يعني أهدئ الأمور وأقول له أنت غلط، أنت غلط، بدون ما خسره، بدون ما جرحه. ودائما ويا الأهل ويا الناس القريبين إنه الحل الودي هو أسلم حل، لأن بالتالي إحنا مو بس إحنا تربطنا علاقة هذا الشخص، يعني الأهل راح علاقتنا ويا الأم والأب ويا الأخوة أو الزوج أو يربطنا بالأولاد وأهله. فإحنا ما معقول راح نخسر عوائل كاملة على بس إذا تكررت الإساءة، لا، معناها هو قاصدها، مقصودة، المقصودة لا. المقصودة لا، الكرامة أول شيء.
0: في حال إذا إجالك أحد وقال لك فلان أسألك بظهر الغيب، يعني شايفة إحنا مرات قدامنا، ممكن أنا أقدر أرد، أقدر أبرر، أقدر يعني أتفهم من عند الموضوع، بس بحال إذا أنت سمعتي إنه فلان أسألك شو تسوين؟ وهم شخص عزيز.
1: هي تحصل طبعا، يعني خاصة احنا يعني بالعلاقات الاجتماعية تحصل هيك أمور، فأروح أتأكد أول شيء، أتأكد، يعني ما بكل الأحوال ما أحاول أخسر الناس، لأن الأهل صعب نعوضهم، الأزواج يعني الأهل من أزواجنا يعني صعب نعوضهم، بس إذا هم عاجبهم الإساءة أبتعد.
0: إساءة تأذيك، تجرحك، من الغريب ولا القريب؟
1: أكيد من القريب، الغريب ما يعني لي، خلي يحكي علي من الباكر، أنا ما راح أتأثر، لأن أنا أعرف نفسي. بس إذا قريب وأسائلي أكيد راح أتأذى هواي.
0: رأسة تتعرضين للصدمة والخذلان، زين، أنت بالبداية قلت إحنا ما نعصب، إحنا مبينة بدون ما لا أنت من خلال الحوار هسه مبينة، زين،
1: حتى إذا غريب يعني أسائلي أفكر، يعني ما أفعل، ما أندفع، يعني ما أخلي شخص ينزلني المستوى.
0: ياسر، ما فيديو معصبتي صرتي عصبية الصراحة، لأن هذا البرود اللي عندك يعني تحسسيني ما تكسرين، ما تفلشين.
1: لا لا لا لا لا، ما كسروا لو شنو يصير، لأن أقوى شيء ممكن الإنسان يخسره هو صحته، وبعد الصحة تجي الشغلات الثانية.
0: مؤمنة بهذا الموضوع وانت صايرة ريلاكس، ولا انت هي طبيعتك؟ يعني
1: اسيطر على اعصابي، يعني اعرف اسيطر على الموقف، يعني بالتالي الغريب ما اخليه ينزلني المستوى، والقريب انا ما اريد اخسر ناس اقاربي، يعني هم اكيد اهلي قريب، يعني اهلي، فما اخسر اقاربي، اهلي، اهل زوجي، زوجي، يعني تحصل اخطاء، تحصل مني وتحصل منهم، فكل انسان الى اسبابه، يعني اللي وصلت للإساءة لأسبابه، يجوز أنا بوجهة نظري هو يسيء، بس هو بوجهة نظر أنه أنا مقصر. فيعني
0: تبررين في حال إذا إجا أحد وقال لك أنت عندك كذا كذا كذا، عندك الخطأ الفلاني، تبررين؟
1: أي، أبرر أخواني، بس يعني بالتالي إحنا بشر نخطأ، يعني أخلي مجال حتى إذا أنا خطأت الناس تقدر تسامحني، يعني هذا مبدأي إنه أسامح الناس، حتى إذا أنا خطأت الناس تقدر تسامح.
0: ما عندك مبادئ ماشي عليها بحياتك أم ياسر؟ ها؟ الحمد لله. أكو فد كلمة هيجي مرت على مسامعك وأنتي تأذيتي من عدها من شخص قريب، ولحد هاي اللحظة تذكريها، ممكن هسه إحنا الحوار خليتك ترجعين لهاي الكلمة، أكو؟
1: إيه، تحصل مواقف
0: نسيتي مو بحقك، يعني احنا مرات اكو
1: تحصل يصير موقف، يعني احس انه شخص يعني نزلني عن مقامي اللي انا مخليه نفسي بيه، اللي انا تعبانه حتى اوصل هذا الشيء، مثلا احاول ابني فد اسم لعائلتي، احاول واحد يجي ما يهتم وقريب طبعا تأذي، بس راح أخلي له حق، وأقول إنه هو جاهل ما أعرف هذا الشيء، يجهل يعني هذا الأمر، وأحاول يعني.
0: هاي البرود هسه اللي انت جاي تسولفين بيها خلفتهم بنيتي وتردين تخلين اسم لعائلتك، وبالاخير يجي شخص
1: هواي. الانسان اذا صار بارد وما صار يسابق ويا ناس ثانيين، مجرد اقارن نفسي بين الماضي والحاضر وسابق نفسي، اقدر ابني الاسم يعني نفسي اسم، ابني الاولادي اسم، ابني عائلتي اسم، اسم مو بس اللي يفتخرون بهم، أو مو بس بالاسم يعني أبني لهم مستقبل، أسوي لهم فتشية، أخطي لهم خطوة. يعني أكو أيام ما أسامح، أنا يعني مو ملائكة بالتالي، بس ما أخلي المقابل يحس أنه أنا دائما مخطأ الثاني دا، بس عادي يعني مشاعري الداخلي، مو شرط أنه أخلي ضميره ينبه، هو من كيفه راح يعدل. ممكن
0: الله يحفظ لك العائلة وينطيني برودك يا رب. شكرا لك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: أهلاً وسهلاً.
0: أم منو؟
1: أم سمانة.
0: أم سمانة، أهلاً وسهلاً بيك. أم سمانة، إحنا اليوم نريد نسولف على الإساءة. في بعض الأحيان ناس تسيء لنا، يا أما ما تكون عندنا ردة فعل زين، وفي بعض الأحيان تكون عندنا ردة فعل ونخلي حدود معينة حفاظاً على كرامتنا. تتوقعين هل كل إساءة تطلع من شخص غريب ولا قريب؟

0: تسامحينه بالضبط؟
1: الشخص اللي نحبه على مود نحافظ عليه؟
0: شو تقولي؟
2: اي والله بس انا ما ادري اثنيناتهم ما يستاهلون اسامحهم. بس القريب انه لان هو انه انت ثقتك بيه والامان هو وتعتبري يعني بعد واحد وين هذا غير يعني هو القريب اليك يعني انت كل الثقه واليمه
0: تنجرحينه هنا أنا.
2: اكيد الغريب لا عادي يجوز شيء وقتي واني ينتهي بس القريب لا مستحيل.
0: شوفي كل احنا مرينا بهاي التجربه زين كل احنا نحطينا بهيج موقف فاريد اعرف واحد من المواقف هسه ما اريد تفاصيل بس ردت فعلك شنو من سمعتي انه فلان اسالك
2: بالبدايه ما اصدق اي بس بعدين يعني يجي لي الانهيار وكل شيء سويت
0: عصبيه
2: اي حل
0: اكو شيء يفرق عندك من مقابيلك يسيئلك ومن انت سمعين انه فلان اسالك ردت الفعل نفسها ولا شنو
2: شلون عيد السؤال
0: يعني هسه مثلا سمعتي انه فلان اسالك الفرق بينه وبين انه انا اسالتلك يعني مقابيلك بدون ما تسمعين شنو الفرق بردة الفعل
2: لا يجوز من اسمع من الغير يعني اهدأ اي طبعا بس اذا لا مباشر لا وده قريب اهم شيء هاي بين اقواس قريب يعني هي هو اللي يكسر الظهر القريب يعني
0: ما بعد الاساءة وصرنا اعصاب وقلبنا الدنيا بعدين ورا ما هديتي فكرتي بالموضوع ايش راح تسوي
2: على نفسي وحبيت نفسي وهذا الان سويته كله خطا انه لازم اكون قويه واكون يعني لازم هو اشياء لازم ما اسويها سويتين كلهن ما ينعادل وكلهن اصححهن لازم
0: وتقدرين
2: ان شاء الله طبعا احاول
0: نحاول شوفي اكو فرق بين احاول وبين اقدر نحاول احنا
2: ان شاء الله احاول
0: السكوت عن الاساءه مرات احنا نسمع الاساءه ونسكت عنها هذا دليل قوة وسيطرة على النفس ولا ضعف ناس مرات يقول لك وصلت لهم الحجاية بس سكتوا هذا السكوت شنو تعتبري أنت؟
2: لا أقول يمكن لحفظ الود يعني أريد ما أقطع يعني أو يعني أهدئ الأوضاع وأقول شيء ما يسوى ما أكبر الموضوع
0: أنت تقولين ما يسوى بس مقابيلك حسب لها ألف حساب بالنسبة لسكوتك
2: اي انا ليش اسكت لان انا ما يعني لان انا ما طالع من عندي شيء مو صح اللي سمعته انه انا اي فعادي خلي يسئلي شو يقول خلي يقول
0: اذا احد كسر خاطرك بحجايه وجرحك وبالاخير لسبب معين تبررين موقفك انا لا انا مو كذا انا ولا اقول براحته شو يريدك
2: ابرر يعني مثل انا ما احب لان هذا الشيء يصير لي يعني احد يجرح مشاعري او هيك يعني يكسر خاطري فما اريد يعني مثل ما انا احب ما اتاذى ما احب المقابل يتاذى
0: ردين الاساءه بالاساءه
2: لا بس ابتعد
0: ولا مره رديت الاساءه بالاساءه اكو مواقف
2: ظل الزمن هو الله ياخذ حقي هذا اهم شيء
0: مرات واحده من ردود الافعال انه انا احتفظ بيها هاي الاساءه احتفظ بيها للزمن اذا ما دارت الدنيا وافترت عليه فيبقى قد ما انا هذا الموقف والاساءه انا تاكل وتشرب وياي
2: الله ما يعني الى مدى بعيد اكيد الله راح يعني اكيد راح مثل طبعا افكر بهيك
0: حبيبه قلبي ان شاء الله ما نتعرض لاي اساءه وشكرا لك ولوقتك عيني مع السلامه

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام فهد.
0: ام فهد اهلا وسهلا بيك ام فهد. ام فهد، اذا احد تعرض لك زين واساء لك بموقف بكلمه، هنا شو راح تتعاملين وياه؟
1: اسكت، ما احب ارد ولا ارد الاساءه بالاساءه يعني.
0: زين، هذا السكوت ما يعتبرونه ضعف؟
1: اي اكيد يعتبرونه ضعف.
0: زين، ليش السكتين؟
1: ما احب انزل مستوى.
0: انت تنظري لها من باب انه انا اسكت على مود ما انزل المستوى، بس مقابلش راح يعتبر انه هذا ضعف وممكن الاساءه راح تتكرر للمره الثانيه. شو
1: تقولين؟ اي اكيد.
0: مريتي بهيك موقف؟
1: هواي.
0: خسرتي احد وشخص قريب عليك بسبب اساءته الك؟
1: ما خسرته يعني، بس تركت هواي ناس.
0: انت انسحبتي ما بعد السكوت؟
1: اي اي.
0: زين، الموقف او الاساءة او الكلمة تجرحك اكثر وتأذيك اذا من اجتي من شخص غريب ولا قريب؟
1: لا، من الشخص القريب تجرح اكثر يعني.
0: اكثر؟
1: اي طبعا.
0: ليش اكثر؟
1: لان هذا يعني انت واثقة بي وتعرفيني.
0: زين، تتوقعين كل اساءة تستحق انه احنا مقابلنا نسامحها؟
1: لا طبعا، اكو ساعة ما
0: اكو عندك اساءة لحد الان ظل بقلبك وببالك ما جاي تقدرين تنسيها؟
1: لا يعني مو لهالدرجة، بس اكو ساعة تأثر بيك يعني.
0: اثر؟
1: تترك اثر. اي او تأثر على العائلة او على يعني الاولاد. هاي ما تقدري تتخطينها يعني.
0: حاولتي انه تعاتبين الشخص اللي اساء لك؟
1: لا ما احب، اناقشك.
0: لا تناقشين ولا تعاتبين
1: ولا عاتب،
0: اللي هو الصمت السكوت.
1: دائما انسحب، ما احب اعاتب.
0: عصبتي في يوم من الايام وممكن انت اسأتي لمقابيلك هو ردا على اساءته؟
1: اي عصبي.
0: اي ضلين تحكين شيش بيش؟
1: هي يعني مو هواي بس قليلة.
0: مع انه انت اللي يسكت، اللي يسكت على الاساءة او ما يرد الاساءة بالاساءة او ينسى الاساءة او يعبرها ويعديها، اتوقع مو شخصية عصبية
1: بس هو من قد ما يتحمل على ان ينفجر.
0: فعلا، يمكن انت لو راد بسعيتها وكل اساءة نرد عليها وما نسكت، ما يصير اكو كبت بداخل.
1: اي
0: ما ننفجر بلحظة من اللحظة.
1: اللحظة اي اي
0: مو؟
1: صح.
0: انت تقولين انا اكون عصبية بلحظة اسأتي الشخص، ترحين تبررين ورا ما تهدئين؟
1: اي عادي ابرر، مثل اعتذر عادي. اي اذا انا احس روحي انا غلطانة.
0: اللي ما يتقبل اعتذارك؟
1: لا يعني انا مو من هالدرجة، انا الاسئلة يعني وما يتقبل اعتذاري انا ما ارجع له يعني. اذا اسيء الشخص انا يعني مثل اخصمه ويا بعد ما اريده بحياتي.
0: تمام. تتوقعين القرابة والاهل والمحبة تخلينا انه احنا نتحمل اكثر من طاقتنا؟
1: طبعا، اذا اهل يعني اكو ناس تخفف عني وتخلينا نتحمل.
0: خلينا نتحمل.
1: اي
0: اذا الاساءة تكررت من نفس الشخص هم تتحملينه؟
1: بعد حسب الشخص.
0: احنا قلنا اذا القرابة والاهل والناس اللي نحبهم، يعني شخص عزيز عليك وتكررت الاساءة اكثر من مرة، نحافظ على كرامتنا وننسحب ولا لا حفاظا على هذا الشخص على مود ما اخسره؟
1: اذا شخص عزيز اسكت.
0: هاي مشكلة ها؟
1: اي طبعا طبعا، مشكلة كلش كبيرة.
0: تظلين تلومين بروحك انه انا ليش سكتت ولا لا؟ ليش سكتت؟
1: اي بس اكو يعني ظروف جبرت السكتين.
0: ظروف؟
1: اي.
0: شنو الاصعب بالنسبة لك ام فهد، انه انت تخسرين هذا الشخص اللي تحبينه لو تبقين وياه وانت كل يوم مجروحة؟
1: لا هو طبعا يعني البقاء اللي تزيد، بس بعد واحد قلت لك
0: نريد ما بعد البس.
1: يعني الظروف تحكمت مرات. اي تحكم.
0: كل واحدة عندها معانات ها. يعني احنا يمكن لو مال برنامج والمايك وقاعدين لا خلينا ساكتين لعد. حبيبة قلبي، شكرا لك ولوقتك، عيني، مع السلامة.
1: اهلا وسهلا.

0: الله يسعدك.
1: اهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟
1: الله يسلمك ويعزك.
0: ابو منو؟
1: انا ابو محمد. ابو محمد
0: اهلا وسهلا بك ابو محمد. احنا اليوم نريد نسولف على الاساءة. اذا شخص اساء لك ومنك وبيك زين وعزيز عليك وشخص تحبه، شلون تتعامل وياه؟
1: والله الاساءة يعني تصدر من شخص لربما مثلا في حالة عصبية او غيره، هذا يختلف التعامل وياه. بس اذا كانت الاساءة مقصودة،
0: شلون تعرفها مقصودة؟
1: يعني الاساءة اذا تكررت الاساءة مرة او مرتين تكون مقصودة. اما بالنسبة الى اذا صدر من عنده لاول مرة مثلا اساءة، ما مقصود اللي ربما مثلا اكو ضغوطات نفسية عليه بالبيت، ضغوطات نفسية بالشغل او غيره، يكون التعامل حسب هذا الاتجاه. اذا كانت غير مقصودة يكون يعني تتعامل وياه انت بشخصك وليس بما يصدر مثله.
0: يتبرر له انت بما انه شخص عزيز عليك وتقول يلا اليوم نفسيته تعبانة، اليوم مضغوط، اليوم كذا، ولا لا؟
1: لازم اذا كان الشخص يريد العلاقه ان تدوم لازم يبرر الصديق او للحبيب او للعزيز او للاخ او للاخت، يعني لازم تكون اكو مبررات حتى تدوم العلاقه. لكن اذا شخص انت ما تريد علاقته، لو يصدر من عنده اي شيء وتحس هذا الشيء مو غلط، انت راح تفقد الصداقه وياه.
0: انت من النوع اللي ترد الاساءه بالاساءه لو تنسحب وتسكت؟
1: لا، رد الإساءة بالإساءة مو صحيح، لأن الإنسان لازم يرد بأخلاقه وبشخصيته. يعني أنا إذا كان شخص يسيء لي وأرد له بالإساءة، يعني راح تكون إحنا عايشين بغابة، لأن ترد الإساءة بالإساءة.
0: هذا النوع هم يعتمد على الشخص إنه شخص تحبه وعزيز عليك وما تريد تخسره وما تريد ترد له الإساءة، ولا لا ما العلاقة غريب قريب ما ترد الإساءة؟
1: لا ما العلاقة، يعني الإساءة أو القرب ما ينحسب فيش موضوع. أنت تتعامل ويا الناس بصورة عامة بأخلاقك، لأن الأخلاق تنفرض. إذا فقدت أخلاقك راح تكون مثل الشخص المقابل وحشاكم، يعني تكون أنت بهالتواضع اللي يصدر من عنده والإساءة اللي تصدر من عنده، لا تتعامل إياه بالإساءة. حلو أن يكون الإنسان متسامح، حلو أن يكون الإنسان صدر واسع للإساءة وغيره، مثل ما سبق وإن قلنا لربما مثلا تكون الإساءة غير مقصودة. أي فلازم أن يكون الإنسان متسامح، يكون الإنسان صدر رحب.
0: في حال إذا غير مقصودة، إذا الإساءة تكررت ومن نفس الشخص وهنا حسبناها مقصودة، شو راح تتعامل وياه؟ هم احنا ما نرد الإساءة بالإساءة، واذا اجى نسامح ونعتذر وكذا ووافقنا تتسامح يعني؟
1: لا، يعني انا شوف، هو كل واحد يعبر عما بداخله. انا بالنسبة لي عندي شعار بحياتي، الشخص اللي احسه هذا الشخص يعني ما يخدمني، مو ابو طويلة مثل ما نقول احنا بالعامية، أسحب نفسي عنه وأخلي بينه وبينه بس سلام، وأقطع كل واجبات والتواصل وياه، بس أخلي يعني بس أحسه يعني شخص صار بعيد عني، بس ما أخسر تكون مثلا مشاكل أو غيره.
0: نعم.
1: من هذا الباب
0: شنو الفرق بين أنه الإساءة تكون بشكل مباشر وبين الإساءة أنت تسمعها من شخص وصلها إليك؟ ردة الفعل شنو الفرق بالنسبة إليك من شخص يسيء لك وجها لوجه زين، وبين شخص لا انت سمعت عليه انه هو اسالك، ردة الفعل شو راح تكون بين الاثنين؟
1: يعني الوجه لوجه تكون يعني بدون اكو واسطة نقل، لربما نقول لربما مثلا هذا الوسيط جاي يزيد بالموضوع. بس اذا وجه لوجه لا، يعني يصير بالمباشر.
0: عاتب؟
1: ها؟
0: عاتب؟
1: العتب مطلوب، العتب، لأن العتب هو إدامة العلاقة، اللي يخلي العلاقة تستمر هو العتب. بس العتب مو مرات يكون العتب جارح، العتب الجارح بالعكس يخسرك الأصدقاء ولا أحبة. بس العتب اللي نقدر نعبر عنه ونقول العتب المثمر هو اللي يخلي العلاقة مستمرة.
0: لو عندك فرصة تحكي للشخص اللي جرحك كلمة واحدة شنو راح تقول له؟
1: يعني العتب هو شوفي الشخص اللي تعزه تحكي له وتتمنى له تتمنى له تتمنى له الخير، ليش؟ لأن تحبه. بس إذا شخص مثلا تحس بس كون يبتعد عنك، يعني بداخلك أنت حتى ما تهر، بس بوجهه نقدر نقول له الله ينتقم منك.
0: يا عيني أنت، شكرا لك ولوقتك، شكرا لك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: أنا وزين، حياك الله.
0: الله يحييك. أبو منو؟
1: أبو زين.
0: أبو زين، أهلا وسهلا بك. إحنا اليوم رح نسولف بموضوعة الإساءة. كل إحنا متعرضين لموقف أو كلمة حسينا بها إساءة، إنه ممكن حتى إهانة لكرامتنا. بهي الحالة شو رح تتعامل ويا هذا الشخص؟
1: والله هذا الشخص يعني ما تعامله بالمثل، كل من يعمل بأصله فتتجنبه وتنسحب منه، هو الله موجود.
0: كائن من يكون في بعض الأحيان الأخ، الحبيب، الزوجة، يعني شون؟
1: إذا الأخ أكو عتب، وإذا الزوجة لا تتفهم وصير تفاهم بيناتنا. يعني
0: أنت جاي تحكي لي هسه على الغريب نحسب عليه؟
1: الغريب تقول تنسحب منه أفضل وتخلي فاصل اللي بينك وبينه.
0: أسوأ إذا قريب؟
1: لا، تعاتب، لازم تعاتب، أو يجوز من سألك أو يعني إلي يجوز أدغير وجهة نظر، يعني ما منتبه أو حكاية لا إرادية، لازم تعاتب وتنبه، لازم تنبه.
0: تبرر في بعض الأحيان أنت بينك وبين نفسك يلا، لأن هو ما قصده، لأن هو مضغوط، يعني ما أوصل إلى مرحلة أنه أعاتب؟
1: والله واي معاتب وأتجاهل الشغلة، نقول نطنش، تسمع منه وطلع منه.
0: هذا السكوت في بعض الأحيان يعتبر ضعف ولا قوة؟
1: لا، هو مو ضعف، هو قوة وتبتعد عليه هواي تفاصيل وأمور.
0: ليش البعض يعتبر السكوت ضعف بحيث الخطأ والإساءة يكررها أكثر من مرة؟
1: لا، ما
0: طول اليوم ما شفت من عنده ردة فعل قبلها.
1: لا، ما يتقبلها. يعني هو السكوت ترى مو ضعف، بالعكس، يعني هاي السكوت شو نقول، قمة العقلانية. يعني العقلانية، يعني الواحد إذا كل اللي يسيلك وتواجهه أو تقابله بالمثل هذا غلط، فتسكت أحسن.
0: إذا شخص أسألك وجها لوجه لا، وأكو شخص ثاني وصل لك إنه فلان أسألك، ردة الفعل بنفس الطريقة؟
1: هذا يجوز، هذا يعني شو نقول، يعني حاشاك منافق.
0: هو فعلا ذاك الطرف حاش عليه؟
1: إذا حاش عليه المفروض هو يرده وحاكي، يقول هذا كلام ما يصير، عيب، مو ينقل حاكي، بس لازم يعطونا 5000 مال توصيل.
0: احنا مجتمعنا جاي يتقبل المنافقين برايك؟
1: والله اغلب الناس ما تقبل المنافقين، المنافقين ما حد يتقبله، المنافق دائما الناس تتجنبه وتبتعد عنه، لان مثل ما يجيب لك حاكي راح ياخذ حاكي منك او يحكي عليك قدام المقابل الثاني.
0: يعني منبوذ المجتمع.
1: نعم، شيء اكيد منبوذ مجتمعنا، ما حد يتقبله.
0: وناس تستخدمه على قولتك توصيل مجاني، هم مو ب5000.
1: لا، يطول كهو عليهم، يطول 5 ما التوصيل.
0: يعني مرات انه شخص قاصد انا اسولف او احكي على فلان مقابل فلان المنافق على مود توصل.
1: والله هو حتى لو هو شايفه، واللي يريد يوصله هذا خلينا نقول سرك بقهوه نقال علوم، خليه.
0: لو اجتك الفرصة زين انه تحكي للشخص اللي جرحك وخلاك بموقف حسيت بيه نفسك انه اساءت لكرامتك، اساءة لكرامتك، اريد كلمة واحدة من عندك، شو راح تقول له؟
1: والله اذا هو جوز سائل كرامتي، اذا بغير قصيد عاتبه، واذا بقصيد
0: هسه خلينا نعتبر انه الشخص اللي اسالك بقصد وجاي سمعك هسه بالراديو، شو تقول له؟
1: قل له والله حسبي الله ونعم الوكيل عليك، اذا سالي حسبي الله ونعم الوكيل عليك، هذا العقل اللي بي.
0: والنعم بالله، اكيد احنا شوف مرات نوصل الى مرحله قد ما ننجرح ونحط بمواقف نحس انه ظلم، يعني مو استحقاقنا، يعني
1: والمقابل مرات يفهمك غلط أو ينقل صورة غلط عنك، فهاي موجودة بالمجتمع هواي صاير.
0: أنت قلت أنا من النوع ما أرد الإساءة بالإساءة ولا مرة.
1: والله هواي ما أرد،
0: هواي ما نردهن، والقليلات
1: لا، حتى القليلات ما أردها، يعني ما أردها نهائيا، أسكت.
0: إذا أجدت الفرصة إنه بيدك راح تسيله، تسيله ولا لا؟
1: ما أسيله، أنا من النوع ما أسيل أحد، بالعكس هواي، يعني نقول إذا يوسطون حكي أو يجيبوا له حكي أو حكاية بغير قصيد، فما أردها إلي، بالعكس أبقى ساكت أحسن. إذا أغد عليه راح يكون غد قاسي.
0: ظلت حشاية ببالك وبخاطرك وجرحتك كلش هواي وتكررت أكثر من مرة، وأنت زعلت بينك وبين نفسك، زعلت وانسحبت. إجا هذا الشخص ورا فترة يعتذر ويطلب السماح. سامح؟
1: والله لا سامح.
0: ما اقتنعت بالبداية.
1: لا سامح. لازم الإنسان يكون مسامح، فلازم ما يكون قاسي دائما. إحنا كل حكاية أو كل كلام أو كل غلطة، لا كان ما ظل أحد، كان صارت مواجهة بين الطرفين، فدائما يكون الإنسان مسامح والمسامح كريم.
0: ختمتها وياي المسامح كريم، وشكرا لك، شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامة.
2: علمني الحب بمدرستك.

0: مرحبا.
1: هلا وحبيب.
0: اسم حضرتك؟
1: أديان.
0: أهلا وسهلا بيك يا أديان. أديان، إذا شخص أسألك ومنك وبيك وشخص تحبينه وتعزينه زين وكرر الإساءة أكثر من مرة، شو تسوين؟ شو تتعاملين وياه؟
1: تجاهل، أبسط شيء يعني هذا سوي.
0: ما تعاتبين؟
1: لا طبعاً.
0: هي هاي الإساءة متكررة أكثر من مرة، يعني مو مرة وأتجاهلها وأعبرها.
1: إيه تجاهل بكل بساطة.
0: والله عاشت إيدك الصراحة. إي الصراحة عاشت إيدك.
1: روحي وعاتبي وتجاهل أحسن.
0: زين، هذا التجاهل في بعض الأحيان مقابيلك ما يعتبره ضعف ولذلك جاي يكرر الإساءة؟
1: بالعكس ما أهتم.
0: أنت ما تهتمين، أنت تعتبرين هذا تجاهل، زين. بس مقابيلك يعتبر إنه هي ما طول سكتت، ما طول ما عاتبت، معناها شنو؟ معناها ضعيفة.
1: خلي يفكر هيش. أي والله.
0: زين أنت هذا تعاملك ويا الكل؟ شوفيها قوة مو ضعف.
1: إي طبعًا.
0: شنو الفرق بين شخص أسألك وجها لوجه وبين شخص سمعتي إنه أسألك؟ شو تتعاملين أو ردة فعلك شو راح تكون ويا الثنين؟
1: حالتي أنت جاهل إنه أنا بالحالتي.
0: مثلاً مقابيلك مقابيلك وأسألك.
1: مقابيلي أكيد يعني.
0: أديان أديان.
1: لا لا إذا مقابيلي أكيد ما أسكت يعني إنه ليش شو شنو السبب؟ أي هيش.
0: قررين موقفك؟
1: أي طبعاً إذا أنا يعني حسيت الموضوع لازم ينحكي بي أكيد أحكي، بس إذا حكي وراي خليه وراي.
0: وعندك القدرة إنه أنت على قولتش موضوع تفتحينه وتناقشين وتسولفين وتبررين؟
1: أي طبعاً أكيد.
0: زين، إذا حسيت شوي ولو لي لحظة شخص كلش تحبينه وتعزينه أهان كرامتك، بهاي اللحظة أنت على مود تحافظين على هذا الشخص ولا لا؟
1: مو هذا شخص عزيز يعني ما أحس يهين كرامتي، هذا مو عزيز هنا. إن أنا إذا أعتبره عزيز ووصلت لهاي المرحلة أكيد مو ما يهين كرامتي.
0: الإساءة ترديها بالإساءة ولا لا؟
1: لا طبعا كلمة
0: حتى لو ظلت ببالك وبقلبك و...
1: طبعا طبعا اكيد كل من اخلاقه واصله وتربيته.
0: تتوقعين كل اساءه تستحق انه احنا الشخص نسامحه واذا اجى اعتذر اوكي نتقبل اعتذاره؟
1: لا شيء مو مهم اذا هو غلط وياك اكثر من مره يعني شنو
0: ديان. كل اساءه عندك عاديه؟
1: لا طبعا مو كل اساءه،
0: ممكن هاي الاساءه البسيطه على قولتش نتجاهلها مو بس اذا اساءه كبيره.
1: طبعا لا طبعا مو كل اساءه.
0: شو تسوين هنا؟
1: والله ما اعرف بوقتها.
0: دي كله حادث حديث. هاي هنا معناها تصير رده فعل تكون ممكن في بعض الاحيان.
1: اي طبعا.
0: حتى لو هاي رده الفعل ممكن تخسرين شخص تحبينه وتعزينه؟
1: طبعا اكيد.
0: منو الاصعب بالنسبه لك؟ شخص اسالك انه هو حبيب قريب خطيب زوج اخ اهل اصدقاء، منو؟ منو الاصعب؟
1: الأهل.
0: تعاتبيهم؟
1: اي طبعاً غير أهلي.
0: يعني في حال إذا صارت إساءة نعاتب؟ ما نعبر؟
1: لا طبعاً
0: ما نتجاهل؟
1: لا لا.
0: شخص أسألك وإجا اعتذر من عندك زين أنت قلتي أنا ما عندي مشكلة مو؟ ترجع علاقتك طبيعية مثل ما كانت ولا عادي بس مجرد مجاملات؟
1: لا طبعاً ما ترجع طبيعية أكيد. لا طبعاً
0: ماكو شيء. إنسانة مجاملة؟
1: لا عادي يعني ما جامل على حساب مصلحتي، عادي طبيعي.
0: هو اجا وراد يرجع العلاقة، العلاقة ما ترجع بس
1: ترجع.
0: سؤال أخير لحضرتك يا أديان، ليش الإساءة من شخص قريب زين تأذينا أكثر من الغريب؟
1: مو أنت قلتيها قريب؟ مو قريب مو ولين قريب يتأذي؟
0: شنو إحساسك وشعورك؟

0: ختام حلقتنا لهذا اليوم، لازم نعرف أن السكوت مو دائما حل، والتسامح مو معناها أنه إحنا نقبل الإساءة كل مرة، والمحبة مو معناها أنه إحنا لازم نتنازل عن كرامتنا حتى نحافظ على وجود شخص نحبه بحياتنا. نقدر نحب كلش عادي، ونقدر نسامح، وبنفس الوقت نحط حدود تحمينا من تكرار الوجع والأذية والإساءة. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، ورافقني في الإخراج الزميل المبدع عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا، نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: شايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
2: الزعاب حتى تعب عليك
3: يعني العباد يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل

يناهي لا تهم بالظعن بله، علي ولا تزيد الطين بله، صرت مثل اليدوه الغير بله، الحليب لهم وانا الهيدولي.

لا اليوم عمار مبلش من وقت ريد يشعل لنا الأجواء على اعتبار يوم الخميس من الحلقات المميزة هنا في إذاعة راديو تايم سكوير. عموما دخلنا للأجواء بهالكاظمي في الإعداد والتقديم وعمار مشتاق في الإخراج, في الإخراج الصوري صلاح التميمي, في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي على التنسيق والمتابعة. احنا على الهواء مباشرة عبر الصوت وعبر الصورة, وراح تلقونا وياكم ساعة كاملة نقول من خلالها فقراتنا وأشياء اليوم كلش حلوة مرتب لكم.

أكيد يوم الخميس إحنا نخلي فقراتنا خفيفة وسريعة حتى نستقبل اتصالاتكم في الجزء الثاني من الحلقة. مية هلا بيكم مرة ثانية ومية هلا بخطارنا هنا في مول تايم سكوير ملتقى العائلة العراقية. أريد أبدي فقراتي ببيت الأبوذية اللي بلشنا به. أريد أهل المصلحة يشرحونا هذا البيت بمفردات حسكة وبفكرة جميلة جدا يتبناها الشاعر العراقي الكبير الراحل شاعر مدينة الكوت شاعر قضاء الحي شاعر هاشم الحاشوش، واحد من فحول الأبوذية وفحول الشعر بالعراق الله يرحمه. عنده إرث كبير، أبياته ما ينشق لها غبار، يعني كثير من الأبيات اللي حافظينها من الركائز راح تلقونها لهاشم الحاشوش الله يرحمه. فيقول: يا ناهي لا تهم بالضعن بلة، يا ناهي لا تهم بالضعن بلة علي ولا تزيد الطين بلة، صرت مثل اليدوه الغير بلة، الحليب لهم وانا الهيد وليه.

بداية خلونا نبلش بموضوعاتنا، راح تكون عبارة عن محطات سريعة نتنقل من خلالها. محطتنا الأولى في برنامج البنفسج، كثر المواصل بالهواء ما هو بزين، شاعر نبطي. راح نجسد هذه الفكرة وراح نتحدث عليها في العلاقات العاطفية. بعض العلاقات الرصينة الحقيقية، أعتقد هاي فكرة الفوارق والحسابات والكذا تذوب بها تتلاشى، ولكن بعض العلاقات لا سيما في بداياتها، خصوصا للشخص اللي يريد يأسس له طريق نظيف، طريق صافي نقي بيور يمشي به وهو مغمض بمرور الأيام وتقادم السنين، فيريد يضبط وضعه. هكذا أشخاص من يدخلون يدخلون بعزة نفس كاملة. لذلك مثلا من أشكالهم ومن مواصفاتهم أو سماتهم، هم ما يطلبون الحاجة مرتين، ما يطلبون الاهتمام، ما يوقفون ببابك لفترة طويلة، ما ينتظرونك، يريدون كل شيء مثالي وحاضر. لذلك حتى ما يكثرون بجياتهم، ما يكثرون بجياتهم، لا يريد ينمل على اعتبار اللي كثر الجيات ملوه، ولا يريد يحسسهم انه هو هامش يكون في متنهم في يوم من الايام. لذلك هنا ياتي الشاعر النبطي، شاعر عبد الله بن علوش، عنده ابيات رائعه واكيد راح نذيلها بالادب الشعبي العراقي. يقول: كثر المواصل بالهوى ما هو بزين، ودك بخلك بين مده ومده. كثر المواصل بالهوى ما هو بزين، ودك بخلك بين مده ومده، لان البنادم ما ترك طبعه الشيء، لا حب لا شيء، وشبع منه هده. لكن برجاك، لكن لا جاك من حين لحين، قدرت جياته وقدرت صده. سمير صبيح الله يرحمه عنده بيت جميل، بيت واحد انا اذكره من قصيده، يقول: العشق عندي عشق، ما عندي هيك وهيك، ما عندي هيك وهيك، اتانيك واجيك وما تانيني. وسمعوا مني هاي الابيات، ابيات النصارى، اذا توهن بعد انحارات توهن طالعات من تنور القلب، تجي لو ما تجي ما عندي بعدين، المشاعر ما تعامل بيها بالدين.

تجي لو ما تجي. ما عندي بعدين المشاعر ما تعامل بيها بالدين، حطني بوسط قلبك بين العيون، المهمة توسطك ما بين ما بين. أنا بجيتي جزر بس مد داروح، لذلك لا تزيد الماي عطين، مو شان الضعيف الجايب الشوق اللي يرضى فضالة النوال المواعين. أنا الما صيح لك لو شوفك تروح، أنا الما يدق الباب مرتين.

طبعا الموضوع بوجهة نظر هسه رب سالي يسأل يقول ما معقولة هكذا، هذه المشاعر ما تنضبط بهكذا مقياس. لذلك احنا اللي نقوله مرات في حلقاتنا، حتى بعض التعليقات مرات تلقاها مثلا بيها شكل من اشكال التهجم، حتى وان كان يعني بداعي النقد او يعني تبيان وجهات النظر، انه وكأنما اللي جاي نقوله مثلا هو وجهة نظر نريد احنا نعممها. مو هكذا الامور، احنا مرات نحكي في موضوع في مستوى معين، فاحنا جاي نناقش هذه الفكرة اليوم، جاي نحكي عن ناس يتمثلون هذا الشكل او هذا المضمون اللي جاي نحكي به، فمو بالضرورة يعني يعبر عن وجهات نظرنا. لذلك مثلا تلقى سيل من الناس رايحين بهذا الاتجاه، عاشت ايده حلو الكلام هذا يمثلني، وتلقى شخص ما يمثله، وهذه الحياة عموما يعني الأمور هكذا نسبية. كثر المواصل بالهوى ما هو بزين ودك بخلك بين مدة ومدة، هكذا يتبنى الشاعر النبطي الموضوع. عموما شلون هسه الأغنية هذا يقول عيني على الباب أتمنى ترجع، في حين هنا الفكرة أنه أنا الماصيح لك لو شوفك تروح، أنا الما يدق الباب مرتين. أكو ناس هكذا بالحياة ما يدق الباب مرتين، أكو ناس عندهم عزة نفس إلى درجة حتى من يروح البيت أهله، بيت أهله بيت أمه وأبوه، إذا كان هو بيته بيته إذا حس بمنية يطلع من عنده هكذا. وأكو ناس ما يطلب مرتين، أكو بيت من الدارمي بمغالات وتطرف، ولكن هو يعبر عن هذا الفكرة، يعبر عن هذه الفكرة بقوة كذا ما أدري شلون، يقول حتى الله منا نخاه بس مرة واحدة. هكذا أكو ناس يدافعون عن يحصنون نفسهم ويحصنون عزة النفس. عموما خلونا ننتقل إلى محطة أخرى من محطات برنامجنا البنفسج، راح نتحدث عن الشرف وعلاقته بالأدب الشعبي العراقي، وهذا المضمون وهذا المفهوم العظيم اللي تنبني عليه أمم ومؤسسات وبنى تحتية بنى أخلاقية. الأساني يتزن فكرة الشرف شقد عظيمة عند الرجال وعند النساء، راح نوقف عند هذا الموضوع من خلال قصة من التراث العربي، وأكيد يكون ختامها بأدب شعبي عراقي.

فقرتنا اليوم راح نتحدث عن موضوعة الشرف. أرد أسوي بداية، ذاك اليوم جاي أسمع للراديو لإذاعة تايم سكوير، يعني نسوق من مالاتنا طبعا، من نفطر بالسيارة نسمعنا. فكنت أسمع لعلي محمود خضير الحبيب الصديق الغالي الشاعر المثقف المهم يتحدث عن فكرة المهور وغلاء المهور، وعندما تتحول المرأة إلى سلعة بالبيع والشراء. أهلنا شي يقولون دائما، يقولون العرض لا يباع ولا يشترى، لأن هو قيمة. أنا شو أقول؟ أتبنى فكرة أنه شرف الإنسان مثل العرض للجنسين على فكرة، يعني هو قيمة لا تشترى ولا تباع. هذا الشرف يبني الرجل برجولته وتبني المرأة بعفتها، فكرة أتبناها. الشرف الرجل يبنيه برجولته، أما يعني الشرف ما مناط بس بالمرأة والعرض، لا أبدا، الموضوع عام وشامل وحقيقي، ومن خلاله تنبثق كل القيم الأخرى، كل القيم الأخرى الجميلة على فكرة. يعني عماد كل القيم السامية هو الشرف. فالرجل يبنيه برجولته والمرأة تبني بعفتها. لذلك إذا فقد واحد من عندهم الشرف يفقد هويته. فهن يقولون الشرف إذا راح ما يرجع. هذه الفكرة، أكو قصة من التراث العربي، قصة جميلة وقصيرة ورائعة وراح أختصرها. في يوم من الأيام قاعدين المال والعلم والشرف قاعدين قاعدة حلوة، التقوا في مكان ما وقاعد يسولفون، كل واحد يبرز عضلاته على الآخرين. المال يسولف بمالاته، يقولهم أنا هكذا أعزز الموقف، أنا ما أخلي جوعان، أنا أخلي الناس يحسون بقيمتهم، أنا عين الصغير والكبير علي. العلم أيضا حكى بالفضاء المالته، ومن بينا ما يعرف الفضاء المالت العلم. والشرف أيضا حكى بالفضاء المالته، لأن معروفات فما راح أقولهن. إحنا كل إحنا نعرف فضائل المال وفضائل العلم وفضائل الشرف. فحلالهم القعدة شايات على قهوة مدري شنو أمورهم طيبة، صار الوقت متأخر يردون يرحون لأهلهم، عندهم نسوان تنتظرهم فيردون يرحون. فواحد من عندهم قال شلون نلتقي مرة ثانية، طاب الحديث بيناتهم وصار يعني ليلة سمر حلوة ما بين العلم والمال والشرف. رادوا يرحون، يا وين نلتقي مرة ثانية شلون نشوفكم. المال قال لهم أنا تلقوني ببيوت السلاطين عند التجار بالأسواق العظيمة، وين أكو جاه وقصر وتلقوني هنا دوروا علي. أبو العلم قال لهم تلقوني بمجالس الحكماء يم الفلاسفة بالجامعات بالمؤسسات العلمية دورون علي تلقوني. هذا ساكت خطية الشرف، قالوا له شو أنت ما تحكي. قال لهم أنا إذا رحت بعد ما أرجع ما تلقوني، أنا إذا أروح ما أرجع. لذلك يعني هكذا جاء في الأثر أيضا، يقولون السمعة تبنى بأيام بسنين طويلة، ولكن قد تنهدم في لحظة بسبب قرار خاطئ. أنت تبني سمعتك لعمر كامل، بس ممكن بقرار خاطئ من الرجل ومن المرأة ممكن تروح هاي السمعة. شلون هن يقولون مثل الكاسة القزاز إذا تطيح تتكسر. فأقول كل شيء تفقد الروح والدورة تلقاه. كل شيء تفقد الروح والدورة تلقاه، بس الشرف لو راح لا تبقى برجاه.

اكو قصة من التراث، لا مو من التراث، خلنا نعرف التراث، اكو قصة معاصرة خلنا نتحدث عنها حتى جاي اعجل بالفقرات حتى نوصل الى اتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية. الشعراء والله همتهم جميلة في هذه المواقف والقصص، بحيث حياتهم وحياة الآخرين يحولونها إلى موقف من خلال بيت من الدارمي أو بيت من الأبوذية. هذا أولا يضمن للشاعر بقاء البيت إلى درجة خلوده، مشون احنا جاي نتداول الأبيات اللي صادرة قبل قرنين وثلاثة من الآن، اللي أبيات الأجداد والآباء اللي اقترنت بقصص، كذلك الشباب حسوا بقيمة هذه القصص وإمكانية تحويلها إلى معادلات شعرية حتى يضمنون بقائها، لأن القصة باقية، الحكايات تبقى، الناس تسمع الحكايات. شوف التكنولوجيا ايش قد طبت وايش قد دخلت بالتفاصيل والكذا. أنا شخصيا بالليل خل أعلمكم واحدة من أسراري تفيد، هاي تفيد اللي ما يقدرون ينامون بالليل. على اليوتيوب اكو ناس يقرون روايات، روايات عالمية وروايات عربية حلوة واصواتهم جميلة جدا، اصوات اذاعية، فيقرأ لك الرواية كاملة فتبقى تسمع الرواية، لان الاذن تحب القص. احنا من كنا نسمع في برنامج حكايتي لاحمد السعد في اذاعتنا العزيزة، يعني نطبق السيارة بالشارع ما نروح للبيت لان حكايته طويلة فلازم نسمعها. أنا شوي أرحم منه، مرات يقولون شوية ننتظر بالباب تخلص حكايتك يلا ندخل للبيت، فالحكي حلو. عموما شاب من الأقضية والنواحي عايش على هذه التربة الطيبة، بتعمة تحبه تموت عليه بمواصفات ومتعلم ومثقف ومكمل دراسته، وهي خطية أمية يعني عايشة حياة البسطاء بالقرى والأقضية والنواحي، حياة البسطاء، الحياة الطيبة، الحياة النقية، نقية نقية بها نقاء حقيقي، تقودها الأخلاق والعادات والتقاليد، فتحب الابن عمها بطريقة جنونية إلى درجة حتى ما تقدر تفصح عن هذا الحب. راحت الأيام وإجت الأيام وكبر هذا ودخل الكلية، من دخل الكلية حبل بنية بالجامعة، تعرف هذا اللي ينتقل من الريف إلى المدينة، حبل بنية هنا وارتبط بيها، ف خطبها طبعا من خطبها صاعقة ونزلت على رأس هذه البنية الريفية البسيطة اللي ما تقدر تفصح عن مشاعرها. في الغضون دخلوا داعش عليهم لعائن الله إلى العراق واحتلوا ما احتلوه، وطلعوا ولد الملحة بعد فتوة الجهات، طلعت الناس وطلعوا الناس الحقيقيين اللي رادوا يدافعون عن هوية هذا الوطن. هذا الوليد المتعلم المثقف ابن هذه القرية راح يقاتل في سبيلنا، يدافع عنا وعن عرضنا وعن كرامتنا وعن أرضنا. المهم استشهد هناك، من استشهد هاي بتعمة حبيبة الطفولة اللي كان بالنسبة إلها في يوم من الأيام فارس أحلامها اللي خسرته، مرعدت روحت مرعد أو شكت أن تموت. هاي الخطيبة هي ما شايفتها في يوم من الأيام لأن فقط خطوبة، فأجت الخطيبة بكت عليها وشربت شاي وكذا وراحت. هذا ما يمر مرور الكرام عند اللي يحبون صدق. فقالت واحد من أبيات الدارمي المعروفة يقول مرحالة حال الناس، ولفك شرب شاي

حست بغبن حقيقي، حست بحيف حقيقي، انه هذا مالتي، هذا ابن عمي، هذا عضدي، هذا سندي، هذا رجلي المفروض. هاي جبيلته الان باوعت لها، لا لطمت وياها لا فرفحت وياها، فاستنكرت الموقف. تقول مر حالة حال الناس ولفك شرب شاي، تحكي ويا من ابن عمها الاستشهد، مر حالة حال الناس ولفك شرب شاي، لا ثغب لا شقزيج لا فرفح وياي.

خلونا الآن ننتقل إلى اتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية. اللي قاعد يسمعنا الآن شرفونا بأصواتكم ومشاركاتكم، خصوص أصدقاء البرنامج اللي فاقدينكم، والله صارنا فترة نفتقدكم بين الحين والآخر. أرقام هواتفنا الآسيا وزين العراق، الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3، رقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.

0: أول اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شلونك أستاذ؟ شلون صح؟
0: يا مرحبا، مية هلا مية هلا.
1: الله يحفظك. أنا طالب البصرة وياك.
0: حياك الله. طالب؟
1: أبو طالب.
0: أبو طالب، أتشرف أتشرف حبيبي.
1: الله يسلمك يا
0: مية هلا.
1: هاي أول مشاركة لي، إن شاء الله مو الأخيرة.
0: أكيد أكيد إن شاء الله يا رب. تشرف بك
1: أستاذنا العزيز
0: حبيبي.
1: أدي بيت أبو ذي.
0: والله نسمع ونتشرف بك. إيه أبو طالب. ألو ألو يا أبا طالب، هل تسمعني يا أبا طالب؟ أبو طالب، بما أن أنت أول مرة مخابرنا، مو مالي تروح وتروح، أريدك تروح وترجع تخابر. مية هلا مية هلا. ناخذ اتصال آخر. ألو. كم انقطع؟ أعطيني الاتصال الآخر. شبيه الشبكة ويانا اليوم. ألو. هلا ومية هلا والفين مرة. ألو. إيه بس نص الراديو أنا سمعك.
2: أعرفك نبع للخوة.
0: إيه
2: أعرفك نبع للخوة، وأعرفك شهم وتوافي.
0: خوش.
2: وأعرفك من يصير الضيس تمشي صاحبك حافي.
0: عافية والله.
2: وعرفك سند للطيبين أبد ما تقدر تجافي، يعني أنت كرامة وغيرة وصلك من نبع صافي.
0: عافية.
2: بداك الزين والمو زين وكل من عظلم غافي، وأريدك تكون تعذرني إذا هالوصف مو كافي، لأن حار اللسان بوصفك وعزت حتى أوصافي. عطشانة عطشان اروح عليك استاذ بهاء
0: حبيب ابو مهند،
2: عطشان اروح عليك ما ترضى بالماي، ترضى من شمك حيل وتشمني هواي.
0: الله زينه
2: استاذنا الراقي
0: حبيبي ابو مهند، شلونك؟
2: شلونك عزيز الوريد؟ تحياتي لحضرتك، تحياتي لاستاذ عمار.
0: ممنون
2: كل الكادر،
0: محبه واحترام وتقدير لحضرتك. شكرا شكرا ابو مهند، ربي
2: يحفظك ويخليك.
0: ربي لا يحرمنا من صوتك حبيبي ابو
2: ربي
0: مهند.
2: يحفظك ان شاء الله. لا دام موجودين بالدنيا ان شاء الله نتواصل
0: ان شاء الله دائما وابدا. ممنون
2: الله يخليك عزيزي عزيزي،
0: محبه محبه كبيره.

0: اتصال. الو،
1: السلام عليكم استاذ. العفو انا قطع الاتصال.
0: ميت هلا، ميت هلا ابو طالب. اي ابو طالب هلا.
1: اي نعم
0: حبيبي. اي والله انا داعيتك تعود.
1: الله يخليك. نسمع. عبرت على سجن حمدان وقطعه
0: الله. اي اقول لك هاي طلابه ما يفضوننا اياها، والله انا طريقي هذا يفشلنا ويا الوادي، ما ينخابر وينقطع بس نمر على السجن.
1: اي عفو. حد خليك من لك الابوديه.
0: نسمع نسمع ابو طالب.
1: يقول عني كان حضنه بيدفر حيل وقعد قدامه خيبي دفر حيل.
0: والله جناس حلو هذا. شلون؟
1: عني كان حضنه بيدفر حيل.
0: ايه.
1: عني كان حضنه بيدفر حيل وقعد قدامه خيبي دفر حيل.
0: خاش.
1: اجاني ومن اجاني وشاف ظهري بيدفر حيل الهذاك الصوم جد ما طلعت بيه.
0: الله حلا حلا حبيبي والله ابو طالب. ممنون ممنون ابو طالب، تحياتي لك. شكرا، خليك متواصل دائما.

أذكركم بأرقام هواتفنا اللي حاب يتواصل مع البنفسج، نستقبل اتصالاتكم إلى نهاية الساعة. أرقام هواتفنا الآسيا وزين العراق، الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9853، رقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9853.

خلونا نروح إلى فقرة أخرى من فقرات البرنامج، إلى شاعر في الذاكرة. اليوم خميس والأجواء حلوة، خلونا نروح نسمع لسيد الشعر، خيمة الشعر الشعبي العراقي، الشاعر الراحل الكبير عريان السيد خلف، واحد من الأعمدة إلى فضل على كل الشعراء، على كل حتى الناس البسطاء اللي قدر أنه يخلق تجربة إنسانية من خلال سفر كبير من القصائد. دول الشعراء العظام اللي احنا تقريبا موجودين في كل حلقات برنامجنا، هذا موضوع مو احتباط. تخيلوا، انا تبنى فكرة مرات اقول ايش قد اكو كانوا ناس من جيل عريان السيد خلف وكاظم اسماعيل قاطع، والقائمة تطول، وينهم؟ موجودين عند النخب فقط، نعرفهم، نعرف نتاجهم، ولكن عند عامة الناس هذا الموضوع يحتاج لشلون الممثل الهوليودي بالضبط، يعني شخص بمواصفات عالمية بالنسبة، يعني مع الفارق طبعا مو قياس الموضوع، بقدر ما أرد أتحدث عن تجربة شعرية بها مواصفات عراقية كاملة. هذا واحد. اثنين، عبقرية، أكو عبقرية، أكو إبداع، يعني فكرة أنه شاعر يتواصل لآخر يوم في حياته. هذا الموضوع أخوان يعني يعرفون أهل المصلحة، موضوع صعب جدا. كثير من الشعراء هو حلو في أول 10 سنوات مثلا، بس العشرة الثانية مو حلو، ربما العشرة الثالثة يكون ما موجود أصلا، ما يقدر يكتب. ولكن عندما نتحدث عن كاظم وعريان وقائمة من الأسماء، عطى السعيد الله

0: معقول واصعد على لقاها صعود ومراوح يا عمر جفاك. جرحي يصيح وجرحي يهود وتنيتك وانت ميت شوق ظن على اليموت يعود. أتاني الود أتاني الود يا دمعة عين طاحت وشرد أردود وشلذ الدمع بالعين لو شح ساعة المنقود. دخلي لي على بالك طيف لو عادت أيامي يعود وخلي لي ويا دمك شوق من شوق البلايا حدود. ومحالل بعيد وشريت بيهن والعمر معدود ومو ندم الغزال تطيح صيدة بشبشة الصيود لكن يا العزيز الحيف عالصايد يقع مصيود. لو ذيك الليالي تعود لو ذيك الليالي تعود ولو شطنا الجزر يومين خنياب ويرد صيهود كنت تصرخ شط الطيب ما تغسل قلوب السود وتشلب على سور الغيظ لو باب العتب مسدود وقبالك وفك الروح من حبل الوفا المعقود وتكتر ولك دنياك خل تنقاس دخل تزود وتصبر يا قلب نعيش تذكرهم وقل لك هود. دنياتك نحيسة عين والوادم خلية جود وصوابك يا جرح الآخ كل آخ التلج ما يزود يا معتب هضيم عليك تحصد باثة المحصود وتحسب والعتب مدفون جثلتم عليها الدود.
1: الله منين ما ملتي غرفتي ويا عريان السيد خلف كل قصاده يعني حتى التحولات اللي عاشها من قبل ليله الى قبلها ردي ردي الى صياد الهموم تل الورد هاي التحولات اكو تحولات شعريه على فكره ترافق الانسان ولكن هن بيهن بصمه واحده حتى لو يتحول مرات الخطاب والشكل العام اكو خصوصيه في كل هذه المراحل. يعني أنا شخصيا أتبنى فكرة يعني المرحلة اللي انكتبت بها الديوان اللي طلع قبل ليلة أعتقد هي أهم مرحلة كانت المرحلة مفصلية عند شاعرنا الكبير عريان السيد خلف وهذا ما يقلل كل المراحل وصولا إلى تل الورد آخر ما كتب وربما القبل حتى صياد الهموم بقى العنفوان والحبكة العظيمة والرمزية العالية اللي يشتغل بها الشاعر الكبير عريان السيد خلف. انتهى وقت الحلقة شكرا للجميع شكرا لكل واحد تابعنا عبر الصوت أو الصورة شكر موصول لأصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وصلاح التميمي كذلك لأصدقائنا علي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم الختام ويا مخرجنا المتألق عمار مشتاق.
2: أمس وانا بحالات النوم وفكر الشعر بالليل متعذب
3: وبصفنة زمن بالليل
2: لدهن صوت شاعرنا وعرفت صوته بالطيب

0: جديد. سألني عن جديد الشعر هالأيام والناس على ضيم الصافه تكتب.
1: سألني عن جديد الشعر هالأيام
0: والجديد اللي بيفرح كذاب والقلك جديدي فرحك يجذب.
1: تكتب والجديد اللي بيفرح كذاب والقلك جديدي فرحك يجذب.
0: أم من الزغر تنقل حطب للنار.
1: أم من الزغر تنقل حطب للنار.
0: ويفور جدرها ومدرس يتركه.
1: ويفور جدرها ومدرس يتركه.
0: مصباح الحزن طبت بالماعون من ضكت بيتي شفت الحزن طيب.
1: مصباح الحزن

0: طوها خل ترتاح رايته بحلال.
1: هاك شوي
0: طبعا
2: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
3: الدعاب حتى تعب عليك
4: يعني العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
5: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
6: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت ممثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل.

0: العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.